0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المن عدا، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم سحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر حددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشاعر عز وبهشدة لك تغني لي زينها الخباب، ويعلك السالم على طول النهار.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينا، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينا. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك، ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك، يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت فمهاترت كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك، لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه، ظليمة الطيب شينه، ويلي تحس بالطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إنه نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة، لو كان نفسي حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك، أول ما يطريلي لجيت المدينة، ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه. طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شي بينك وبينه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 0009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009. الخليجية.

0: فورا أن تخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: المنديلك وتخالطت صادق حروفك ببناتك، وحاول أرضيك ما أدري منين أنا بديلك، واحتار وأذكرك في بعض زلاتك، وسمعك ما كتبته بك وغنيلك، طارق كلي تحبه وأكثر سكاتك، واستسمحك وأعذرك، واسمعك واشكيلك، وتلهف البسمتك ورد ضحكاتك، يسرقني الوقت ولا يمديني أحجيلك، كلام يلي تحفظته لشوفاتك، وقت الوعد فات وعيوني تراعيلك، وقفيت واشغلت قلبي بالتفاتاتك، عيني على خطوتك، والقلب يدعيلك الله يحفظك من الحاسد، وشماتك تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك. تبي الصراحة؟ أنا أعشق كل حالاتك.
2: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا بادل لساءه بإحسان، ومن قوة قفاتي أثبت وقوعي. يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 00 09.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسمك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتساسي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وسحيلة اللي لافي على غوص الغزر من فارق الأولافي، غايص موي البحر لو من عدلني شافي، أخدوده والنحر إن كان سوى صافي، وعن لومته يعذر قفى عني وطافي، ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي، شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صبح العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعاده والمفارق كآبة مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: عبد الله بن زايد يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات، تركيا، مصر، الأردن، إندونيسيا، باكستان، السعودية وقطر. الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية معادية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بعد تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. وجدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذه الاعتداء الإرهابي الغادر والذي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية والالتزام بقواعد القانون الدولي. كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المتميزة والممتدة لعقود بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي. يدين وزراء خارجية الإمارات، تركيا، مصر، الأردن، إندونيسيا، باكستان، السعودية وقطر بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، ويؤكدون أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة. كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة والشرعية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية القوى القائمة بالاحتلال والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويؤكدون مجدداً رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشددون على ضرورة الحفاظ عليه مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف البالغة 144 دونما هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، ويحمل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، ويحذرون من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنها تشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكدون مجدداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية، وأوضحت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي تم سماعها في بعض المناطق نتجت عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وفي السياق ذاته حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان من الاقتراب أو لمس أي حطام أو شظايا أو أجسام مجهولة قد تكون ناجمة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية المعادية. ولم تصدر السلطات الكويتية حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجمات أو حجم الأضرار المحتملة، فيما تواصل الجهات العسكرية والأمنية متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلاد وسلامة السكان. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
5: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا في ثالث أيام العمل لهذا الأسبوع وبوصولنا إلى منتصف الأسبوع يوم الأربعاء صادف تاريخ 3 يونيو 2026 ونأخذكم عهود الخلان إن شاء الله من خلال انطلاقتنا في أوتوب باستمر في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن السابعة ودقيقة و37 ثانية توقيتي في استديو الخليجية. وصباح الخير لكل من يسمعنا ولكل من انضم إلينا في هذه اللحظات الأولى من خلال وقت أوتو. صباح الخير لتشي عبير النمر حياك الله ويا مرحبا بتشريم بطي صبحك الله بالنور والسرور تقول صباحكم جميل عدنا من بعد غيبة واشتقنا لمذيعتنا عهود وصديقتكم الجديمة لا أنت صديقتنا القديمة والحاضرة والمستقبلية إن شاء الله يا ريم ونحن ما ننسى مستمعاتنا ومستمعينا المخلصين اللي دائما يشاركوننا ويتواصلون ويانا لا إراديا أسماءكم تحفر في ذاكرتي فأتمنى لكم يوم سعيد وجميل ويكون خفيف عليكم إن شاء الله وتنجزون فيه المهام المهمة والصعبة والثقيلة وما يتبقى عندكم أو ما يتبقى لديكم إلا الأمور البسيطة القليلة لليومين الأخيرين من أيام العمل لهذا الأسبوع. خلوني أذكركم بوسائل التواصل من خلال أوتو عندكم رقم الأسمس هو 4000 يعني 4 3 أصفار وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلال بعد استقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. شو الجديد عندنا؟ الجديد عندنا ان عندنا مسابقة إضافية فوق المسابقة اللي انطلقنا فيها في بداية هذا الأسبوع تنضم أيضا على خارطة أوتو مسابقة إضافية بنتعرف عليها إن شاء الله لاحقا من خلال وقت البرنامج ولكن في هاي اللحظات قلنا بنصبح عليكم على السريع أوكي بس عشان نطمن أنتم صحصحين ولا لا وإن شاء الله في الفقرة القادمة بندخل في تفاصيل موضوعنا الأول وبنتكلم عنه. صبحك الله بالخير والنور والسرور والورد والياسمين يا شيخ الظاهري حياك الله ويا هلا ويا مرحبا بتفاصيل لمدة دقائق افتتاحيتنا بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله حرامي قلوب أنتو حرامين القلوب سرقتوا قلبي

0: اختار اختار اختار اختار اختار. شوفوا أنا ما أعرف إذا هذا تحدي ولا لا، بس ممكن تطيلون التفكير قليلاً قبل ما تشاركونا. ليش؟ لأن اليوم من خلال فقرة اختار أبغيكم تعرفون عن نفسكم، ولكن لحظة، نبغيكم تتخيلون أن أنت شخص ما عندك اسم ولا وظيفة ويعني خلاص ولا حتى جنسية، أوكي؟ لا اسم ولا وظيفة ولا جنسية. وحين أنا جيت وقفت أمامك وطلبت منك تعرف عن نفسك، كيف بتعرف عن نفسك؟ تحدي شوي صح؟ تعودنا يمكن على بعض الألقاب، تعودنا على أن ممكن نصف أنفسنا خلونا نقول بجذورنا بأصالتنا ببعض الأمور، لكن اليوم أنت تقف أمامي بلا اسم ولا جنسية ولا وظيفة، يعني حتى ما شيء منصب أو لقب مثلا خاص بالوظيفة، جوب تايتل مثل ما يقولون المسمى الوظيفي. كيف ممكن تعرف عن نفسك؟ الحين هذا التحدي لكم، عرفوا عن نفسكم. أنا أبغي أشوف كيف ممكن تعرفون عن نفسكم بدون هذه العناصر الثلاثة الأساسية، لا اسم لا جنسية ولا حتى وظيفة. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، فكروا لا تتسرعون، فكروا وشاركونا. لو الحين شخص أو أنا نقف أمامكم نقول لكم عرفوا عن أعماركم، وأنتم مجردين من هذه ثلاثة أمور، من الأسماء، من الجنسية، ومن الوظيفة، فكيف تعرف عن نفسك؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماء 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. شو أنسب وصف، شو أنسب تعريف ممكن تعرف فيه عن نفسك بدون هذه العناصر الثلاثة؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال اختار. اللي بيشاركنا أكيد مشاركته بتدخل ويانا في المسابقات اللي إن شاء الله ستبث من خلال وقت أوتو، فبنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا أكيد مع ذكر أسماءكم الثلاثية. بس يوم بتذكرون أسماءكم الثلاثية هذا بس عشان نقدر نميزكم ونحن نقرأ مشاركاتكم، لكن أنتوا في موقف مجردين من ثلاثة عناصر، لا اسم لا جنسية ولا حتى وظيفة. كيف ستعرف عن نفسك؟ عرف عن نفسك في هاي اللحظات واختار التعريف الأنسب. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماء 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بدأت توصل المشاركات، بنبدأ نقراها إن شاء الله في الفقرة القادمة لنا عودة من بعد دقائق.
1: هو الخليج على الخليجية،
0: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 40، المنامة 30، 33، الدوحة 30، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 43، أما الكويت 30، 39، وأخيرا الرياض 29، 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تحيابك الروح ليمر الوله ساري في كل ليلة وانا اللي عدده، غيابك ذابحني الشوق يا ناشد عن اخباري، ان كان لك في حبيبك راجع حسابك، حبك مسميه نعمة من عطى الباري اللي كتب لي احبك، والصدف جابك يا ملهمي يا عذوبة اجمل اشعاري، افتح نوافذ وصالك وافتح ابوابك، انا اذا مر طيفك او طرى طاري قلت اه مكبر غلاك ومكثر احبابك.
1: اشعار
3: على الخليجية.
4: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام، شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم، تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio.rsvp.com، سارع واغتنم الفرصة.
5: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: اختار.
1: أعود في تواصلي وياكم مستمعينا. لو اليوم طلبنا منكم أنكم يعني تستغنون عن عناصر أساسية في تعريف الإنسان عن نفسه، زين؟ أي شخص يقول لك عرف عن نفسك، بس أنت مجرد من هاي الثلاثة عناصر اللي هي شو؟ اسمك، جنسيتك، وحتى وظيفتك. كيف ممكن توصف نفسك أو تعرف عن نفسك لهذا الشخص اللي سألك هذا السؤال؟ عرف عن نفسك، تخيل هكذا هي الحياة، بلا اسم، بلا وظيفة، بل وبلا جنسية. أنت مجرد من هذه العناصر الثلاثة، كيف ممكن تعرف عن نفسك أمام الناس؟ فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. سمية الخوري تقول بعرف عن نفسي كطاقة إيجابية وأحب أساعد الناس، لطيفة وكريمة جداً. أيضا عندنا مريم سيف تقول المتفائلة اللي تحب الحياة. أما عبير النمر تقول أنا محبة لفعل الخير، ومن هواياتي الاستماع للإذاعة ومساعدة كل شخص بحاجة لمساعدة، ومحبة جدا للمغامرات. أما ريم بطي تقول أنا شخص يحب الحياة والسفر والناس الطيبة، أحب الخير واتجنب الشر قدر المستطاع، أحب البساطة والفخامة في آن واحد، أحب الورد والقهوة بدون سكر ورذاذ المطر وغروب الشمس، الأجواء الباردة والغيوم، وأحب أتعلم وأعلم، صاحبة ابتسامة لا تزول، أنا بحر عميق، رسالة واحدة لا تكفي للتعريف عن نفسي. صباحكم جدا جميل ولطيف ومبشر للجميع. شكرا يا ريم على هذا الوصف الجميل. يعني قدرنا الحين نبني عنك صورة وشكل، حتى لو يمكن ما نعرف يعني وجوه مستمعينا، لكن بوصفكم سبحان الله يعني العقل يبني صورة خيالية ويمكن تكون قريبة جدا من الواقع لمستمعينا. عندنا أيضا أم حميد تقول أنا إنسانة، هذا هو الوصف اللي بتكتفي فيه أو بتعرف فيه عن نفسها. مريم صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك، يوم سعيد إن شاء الله. هذه بعض المشاركات اللي وصلت حتى هذه اللحظات. أنتوا أيضا تقدرون تشاركونا وتواصلون ويانا بتعريفكم عن نفسكم، كيف ممكن تعرف عن نفسك وانت مجرد من ثلاثة عناصر أساسية، اسمك، جنسيتك، وحتى وظيفتك. نحن يمكن يعني نعتمد على الوظيفة والألقاب وهذه الأمور والمناصب، لكن أنت مجرد من كل هاي الأمور، كيف ستعرف عن نفسك؟ مع أسماءكم الثلاثية أستقبل مشاركاتكم أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وفي انتظار مشاركاتكم بنقرأ رسائلكم إن شاء الله، وكل هذه المشاركات وتدخلوا يانا في السحب على مسابقاتنا. فستي تيوند وغود لك للجميع.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. الخليجية 1009.
4: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم،

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: يصنف IIT دلهي ضمن أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وهو الآن في أبوظبي يطور الطلبة مهارات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. اكتشف اليوم وابحث عن معهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي لمعرفة المزيد.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
4: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: اختار.
1: وفي اختار ومع مشاركات مستمعين نختمها بمشاركة هاجر سعيد الشحي. صبحك الله بالخير يا هاجر، وحياك الله ويا هلا ويا مرحبا بك. كنا نتكلم عن موضوع إن كنت مجرد من ثلاثة عناصر أساسية اعتدنا وجودها لتسهيل التعريف عن نفسنا صح أمام الناس، اللي هو اسمك، جنسيتك، ووظيفتك. هاي الأمور مش موجودة، لكن اليوم أنت أجبرت أنك تعرف عن نفسك بعيدا عن هذه الأمور الثلاثة. فهذا طبعا من الخيال يعني، لكن قلنا نبغي نشوف يعني من مستمعينا كيف ممكن يفكرون. ممكن يكون الجواب صعب، لكن صراحة مستمعاتنا، بما أن أكثر المشاركات وصلتنا من مستمعاتنا، كان الموضوع أنا أشوفه هين عليهم، واستطاعوا فعلا أن يجدوا مخرج ويوصفون فيه نفسهم أو يعرفون فيه عن نفسهم. لكن البعض الآخر سيرى الموضوع صعب، لأن إذا هاي الثلاث أشياء الأساسية مش موجودة ممكن يحتار كيف ممكن يعرف عن نفسه. كلنا بنينا هوياتنا على يمكن المناصب، الأشياء اللي نسويها، الهوايات، الأعمال، كل هاي الأشياء، مب على جوهر الإنسان. إذا أنت إنسان صادق، قوي، حضورك جميل، طاقتك جميلة في المكان، هاي الأشياء هي الأشياء المهمة بالمناسبة، هذه هي التي تبقى صح في نهاية المطاف. الألقاب ممكن أنها تروح يعني، لكن شو اللي يبقى؟ أخلاقك، قيمك، مبادئك، ومن أنت يا ترى؟ ولذلك نحن دائما شو نتمنى، يعني هذا أتوقع أغلبنا يعني يتفق على هذا الأمر، أن نحن بس نبغي نترك الأثر الطيب في المكان اللي كنا موجودين فيه، سواء في جلسة عمل، اجتماع مثلا على سبيل المثال، في الوظيفة اللي نحن نشتغل فيها، في مقاعد الدراسة على سبيل المثال، أو حتى في الجلسات اللي يمكن تجمعنا مع مجموعة من الناس في في في مجلس مثلا التقينا فيه. فبالتالي الأثر الطيب هو الشيء الأساسي، وحتى إذا ما كملنا كلمة الأثر الطيب يكفي أن نقول تركنا أثر. شو يعني تركنا أثر؟ يعني أهم شيء إحنا ما كنا ثقيلي نفس في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع أو في هذه الجلسة، ما حد بغضنا أو انزعج من وجودنا، كنا كالنسمة. هذا أبسط شيء صح؟ خصوصا يوم، وأتوقع هذا مر عليكم، يعني مثلا أي شخص يقول تعرف فلان، يقول لك لا والله ما أعرفه، بس صراحة ما شفت منه إلا كل خير، صح؟ تسمعون هاي الجملة، وما أجملها من جملة، هذا أبسط شيء. فلذلك يمكن الحياة في بعض الأحيان تأخذنا، وحلو أن الإنسان دائما يبقى في رحلة سعي دائم لتطوير نفسه، للتقدم في مجاله، في عمله، في وظيفته، في كل هاي الأمور، وحتى في علمه بالمناسبة. ولكن ما يبقى دائما هو الأثر، الأخلاق، القيم، بل والمبادئ. واليوم أثبتت مشاركات مستمعين أن فعلا فعلا قدروا يعرفون عن نفسهم بناء على يمكن خلونا نقول أمور داخلية خاصة بأخلاقياتهم، القيم المؤمنين فيها، مبادئهم، بعض الصفات اللي يمكن موجودة فيهم. وهذا شيء طيب، هذا شيء طيب أن الإنسان قادر أن يصف نفسه أو يعرف عن نفسه بهذه الطريقة. هاجر شو كانت تقول؟ تقول امرأة جميلة ومحبة للخير، وأتمنى دائما أكون ما فهمت الكلمة، لكن إن شاء الله دائما تكونين يعني صاحبة قلب طيب، أم لثلاث أطفال وأجمل مني الله يحفظهم، وأحب الوناسة والسفر والقهوة السوداء. يسعد صباحك يا هاجر، وصباحك جميل كجمالك. صباح الخير أيضا لك يا مريم محمد، حياك الله ويا مرحبا بك. ونختمها بمشاركة أيضا منيفة خالد، تقول الأخلاق وطلالة الشخص هاي من الأمور المهمة اللي ممكن الإنسان فعلا يعرف فيها عن نفسه. صاحب الرقم اللي نهايته 5050 بنت زايد بن سلطان آل نهيان، الله يرحمه ويغفر له، أعرف عن نفسي بكلمتين، بنت زايد وافتخر، والفخر فيني يجري، وهويتي عز وفخر، وفخر الوطن عنواني، بنت زايد وافتخر، ومن نهجه استمد العزم والإمارات مجدي وفخري. وهني يعني سنتوقف قليلا، وسنتوقف عند بنت زايد وافتخر عشان ما نوضح نحن من أين، لكن حلو الوصف. أخذتي منحنى آخر في وصفك، ومشاركاتكم كلها صراحة جميلة وحلوة، وطمنا أن المعدن طيب والصفات جميلة فيكم، وأنتوا ناس تحاولون دائما تحافظون على قيمكم وأخلاقكم، وتأكدوا بأن هذه الأمور هي التي دائما تترسخ وتبقى في أذهان من نقابل وفي أذهان من يدخل في حياتنا وفي علاقاتنا الاجتماعية. عموما حن في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل إياكم في فقرتنا القادمة عشان ندخل في تفاصيل مسابقتنا الأولى. Stay tuned، أعرفكم عليها أكثر إن شاء الله في فقرتنا القادمة في تمام الساعة 8:00 صباحا. Good morning للجميع.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكد.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. And دائما في أكثر.
6: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
8: صوت بلا صورة.
9: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
10: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
11: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
8: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
9: غروسي يشيد بالتجربة الإماراتية في تطوير الطاقة النووية السلمية ويؤكد أهمية الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت النووية. بيان مشترك لدول عربية وإسلامية يدين اقتحام مستوطنين للأقصى. الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية معادية.
8: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
9: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أشاد سعادة رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجربة الإماراتية في تطوير برنامج سلمي متكامل للطاقة النووية يقوم على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والتعاون الدولي، مؤكدا أهمية مواصلة هذا التعاون لتعزيز السلامة والأمن النوويين ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها غروسي إلى دولة الإمارات شملت محطة براكة للطاقة النووية برفقة سعادة حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وممثلين عن الهيئة. اطلع خلالها على عدد من مرافق المحطة بما في ذلك أجهزة التدريب بالمحاكاة المتقدمة، حيث التقى عددا من المهندسين والمتخصصين من الكفاءات الإماراتية العاملة هناك، كما اطلع على الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز ثقافة السلامة والأمن النووية وتطوير الكفاءات الوطنية والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب قطاع الطاقة النووية. وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما حققته الإمارات خلال تطوير برنامجها النووي السلمي وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والشفافية، إلى جانب حرصها على التعاون الدولي الوثيق في هذا المجال، مؤكدا أهمية استمرار هذا التعاون وتبادل الخبرات لدعم التطوير الآمن والمسؤول للطاقة النووية حول العالم. ووصف غروسي الاعتداء السافر الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية كونه انتهاكا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية، وقال إن استهداف المنشآت النووية يعد تصعيدا بالغ الخطورة يمس الأمن الإقليمي والدولي ويهدد سلامة المدنيين والبيئة، الأمر الذي يستوجب موقفا حازما لرفض مثل هذه الأعمال غير المسؤولة. يدين وزراء خارجية الإمارات، تركيا، مصر، الأردن، إندونيسيا، باكستان، السعودية وقطر بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأكدوا أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة. كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة واللاشرعية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية القوى القائمة بالاحتلال والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية. ويؤكدون مجددا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشددون على ضرورة الحفاظ عليه مع الإقرار بالدور الخاص بالوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
3: الأخبار من شبكة ARN.
9: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية. وأوضحت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي تم سماعها في بعض المناطق نتجت عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وفي السياق ذاته حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان من الاقتراب أو لمس أي حطام أو شظايا أو أجسام مجهولة قد تكون ناجمة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية المعادية. وصلت إسرائيل بالأمس غاراتها على جنوب لبنان، بينما استمر حزب الله بشن هجمات على قواتها المتوغلة هناك في موازاة انطلاق جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس أنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءا من الغد لولا عقبة حزب الله. وشددت إسرائيل على معادلة جديدة تقضي بأن تضرب إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية، مؤكدة بشكل غير مباشر إعلانا من السلطات اللبنانية صدر الاثنين، وتحدث عن اقتراح أمريكي وافق عليه حزب الله بوقف مهاجمة إسرائيل مقابل امتناع هذه الأخيرة عن قصف الضاحية الجنوبية. إلا أن قياديا من الحزب قال الثلاثاء لفرانس بريس إن حزب الله لن يوافق على أي اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وواصلت إسرائيل أمس شن غارات على العشرات من القرى في جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. في المقابل تبنى حزب الله هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، لكنه لم يعلن عن أي هجمات على شمال إسرائيل. وأنذر الجيش الإسرائيلي ثلاثاء سكان مدينة النبطية في الجنوب بإخلائها والتوجه شمال نهر الزهراني الذي يبعد قرابة 40 كيلومترا عن الحدود. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار آرن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
3: الأخبار من شبكة ARN.
12: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
13: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
12: الخليجية دانة

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: حياكم الله مستمعين من جديد من خلال دانة الأثير 1009 8:03:39 توقيتي في استوديو الخليجية. أذكركم بوسائل التواصل من خلال أوتو ومن خلال ساعتنا الثانية وياي ناخذكم عهود الخولاني. عندكم رقم الأس أم أس 4000 يعني 4 3 أصفار، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله بعد أستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. عمر صبحك الله بالخير والنور والسرور وحياك الله. أيضا عندنا مستمعتنا هاجر السعيد الشحي، شكرا يا هاجر على المعنى الدقيق لهذه الكلمة، وإن شاء الله يعني بقراها وبوصف يعني خلينا نقول بتعلمها وبضيفها حتى في مفرداتي اللي دائما استخدمها. شكرا على هذا الوصف. أيضا صباح الخير لك يا هند، حياك الله ويا مرحبا بك. خديجة good morning، يسعد صباحك. مريم محمد أيضا حياك الله، كانت مشاركتنا في موضوعنا الأول. لكن في هذه اللحظات سننتقل إلى أجواءنا الحماسية، وين مع مجموعة الفطيم نتعرف على التفاصيل. بطاقة معبأة ب500 درهم وممكن تستخدمونها في تطبيق بلو ومقدمة من الفطيم. خلال هذه الفترة وتزامنا مع عام المجتمع أو عام الأسرة في دولة الإمارات، تنطلق وانطلقت بالتحديد مبادرة أسرة واحدة من الفطيم. الفطيم أصلا شركة عائلية تمتد لأكثر من 90 عام، فطبيعي يكونون مؤمنين بفكرة الأسرة والعائلة والارتباط القوي، وكيف أن الروابط القوية فعلا تجعل الحياة اليومية لها طعم ولها نكهة ومعنى أكبر، صح ولا لا؟ زين، فخلال أو على مدى أكثر من 90 عام كانت الفطيم جزء من حياة العائلات في دولة الإمارات من خلال دعم مختلف في جوانب حياتهم اليومية، من التسوق والتنقل إلى التعليم والصحة والترفيه. وتهدف هذه المبادرة إلى خلق المزيد من الفرص اللي تمنح العائلات وقت نوعي معا وتعزز الشعور بالقرب والانتماء والتواصل. وتشمل منظومة الفطيم قطاعات متعددة تمس حياة الأسرة بشكل مباشر، من التسوق والترفيه إلى السيارات والرعاية الصحية والتعليم والضيافة. فاللي نبغي نوصله بأن مجموعة الفطيم ليس فقط مولات بل أكثر من ذلك. ممكن أن تستفيدون أكيد طبعا من هذه البطاقة المعبأة ب500 درهم في كل أكيد المنظومات التابعة لمجموعة الفطيم. إذا بني بنتكلم عن تطبيق بلو، هذه منصة تجمع كل تجارب الأسرة الواحدة في مكان واحد من خلال العروض والأنشطة والتجارب العائلية عبر منظومة الفطيم وتحديدا من خلال تطبيق بلو. وعندهم طبعا مفهوم برامج الولاء التقليدية، ومنصة تساعد العائلات على اكتشاف تجارب يومية ذات معنى وللتخطيط لوقتهم معا بسهولة. فتطبيق بلو أكثر يعني من أن فقط نقدر نجمع في بوينتس أو مبلغ معين، بالعكس ممكن حتى يسهل عليكم الخطط اللي ممكن أنكم تسوونها خلال يومكم بأي مكان بتتوجهوا له تابع لمجموعة الفطيم. حلو حلو. نحن يمنا طاري الأسرة، والأسرة شكثر مهمة صح؟ واليوم هذه البطاقة المعبأة ب500 درهم بتكون من نصيب واحد من مستمعينا. اختار أمر واحد فقط أو مكان واحد فقط ممكن أنك تنفق عليه هذه 500 درهم، مكان واحد أو شيء واحد فقط ممكن أنك تنفق عليه 500 درهم. وين؟ في أي محل؟ في أي مطعم؟ في أي كوفي؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم يعني. نحن ما نحتاج الأسماء، ما نحتاج في الكوفي الفلاني أو المطعم الفلاني، نحن نحتاج تقولون نحن بننفق هاي 500 درهم في مطعم من المطاعم التابع لمجموعة الفطيم، وبعزم مثلا عائلتي أوكي؟ حد ممكن يقول بستخدم هاي ال 500 درهم أسير أشتري لي مستحضرات للعناية بالبشرة مثلا من سيفورا في مجموعة الفطيم، بستخدمها لشراء ملابس طفلي للحين عمره 6 شهور مثلا. فاختاروا أمر واحد ممكن أنكم تنفقون عليه هاي ال 500 درهم المعبأة في بطاقة خاصة بتطبيق بلو ومن مجموعة الفطيم مع أسماءكم الثلاثية. استقبل مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. انتظر منكم مشاركاتكم، انتظر منكم تواصلكم، انتظر منكم تفاعلكم، والأهم انتظر منكم أسماءكم الثلاثية. لنعود من بعد دقائق وإن شاء الله في فقرتنا الأخيرة بيتم الإعلان عن اسم الفائز اللي بيفوز يانا. Good morning للجميع.
0: هو الخليج،
3: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: 1-0-0-9
1: دانت الأفية.
4: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. 4 مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
6: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
7: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: برؤية تصنع المستقبل.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد، أعود في تواصلي وياكم. اليوم طلبنا منكم من خلال مسابقتنا الأولى، مسابقة مبادرة أسرة واحدة التابعة لمجموعة الفطيم، واللي تقدم بطاقة من تطبيق بلو معبأة ب 500 درهم بتكون من نصيب واحد من مستمعينا. تحدثنا وتطرقنا لتفاصيل هذه الشركة العائلية اللي يمتد عمرها لأكثر من 90 عام، الفطيم بالتحديد، وتكلمنا حتى عن القطاعات اللي موجودة فيها الفطيم، موجودة في التجارب الضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية وحتى السيارات. وقلنا إذا كانت عندكم هاي البطاقة المعبأة ب500 اللي أصلا اليوم بتكون من نصيب واحد من مستمعينا، وإذا ممكن تنفقونها على أمر واحد فقط، سواء مطعم، كوفي شوب، مستحضرات تجميل، مستحضرات عناية بالبشرة، ملابس، ألعاب، شو ممكن يكون هذا الشيء. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع اسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاس ام اس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بشتري مجوهرات وبعتبر 500 جزء من قيمة القطعة اللي بشتريها. هاي المشاركة وصلتنا من السهيلة محمد اليماحي. هند تقول انا شخص فضولي. اوكي، هذا كان تعقيبا على موضوعنا السابق يا هند، لكن شكرا لمشاركتك، وحلو ان الانسان يكون فيه فضول الى حد ما بهدف التعلم وتطوير الذات. عندنا ايضا مي علي تقول في الحر هذا يبالنا مكان بارد، لو ربحنا التذكرة يبالنا مكان شيء فيه ثلج يعني. حلو بعد، صح، حلو جميل. ايضا عندنا مها حمزه مشاركتنا، صبحك الله بالخير، حياك الله ويا مرحبا بك. عدنان عبد الله النعيم يقول انفاق البطاقه بيكون على المطاعم والمقاهي. فاطمه علي عبد العزيز، ماركسن سبنسر، باخذ ملابس صيفيه رائعه لحبيبه قلبي غايه الله يحفظها. سحر علي تقول بنفقها على الملابس، بنفق البطاقه لو فزت بالجائزه على العطور والطيب من علي عبد الله اليزيدي. ايضا عندنا مريم مشاركتنا، يسعد صباحك يا مريم. عندنا أيضا محل لشراء الملابس من هزاع أحمد الشحي، بشتري ملابس وأكل من ماركس سبنسر. هاي المشاركة وصلتنا من سعيد محمد، تقول بنفقها على الفستيفال سيتي اللي أنا وعائلتي، من خديجة محمد. أيضا عندنا محل للأطفال من رهف خالد، لو فست بالبطاقة بنفقها في آيكيا من سارة خالد إبراهيم الشامسي. بشتري ملابس للصيف لعيالي من محل للأطفال أو من محلات الأطفال من هدى غالب. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا، بعزم أمي ما طلعتها في العيد من مروة سالم أحمد، حلو. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا، بشتري ملابس لطفلي من خديجة أحمد الطنيجي. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا نورة خالد تقول هدية يوم ميلاد بنتي سلامة 16/6 هابي بيرثدي يا سلامة، وتقول بشتري لها ألعاب. بعزم زوجي على العشاء بهالمبلغ من هند المطروشي. وباقي المشاركات إن شاء الله بنقراها في الفقرة القادمة، بما أنها يعني مشاركات ما شاء الله كثيرة وتطول دقائقنا في قراءتها، لكن محتاجين في هاي اللحظات ناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم في انتظار مشاركاتكم. هاي البطاقة المعبأة ب 500 درهم من تطبيق بلو من مجموعة الفطيم بتكون من نصيب واحد من مستمعينا. لو افترضنا أنت اللي ربحته وطلبنا منك تنفقها على أمر واحد فقط، في محل واحد، في مطعم واحد، في كوفي واحد، شو اللي ممكن تسويه بهذا المبلغ وين ممكن تنفقها على أمر واحد؟ ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما عندك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
0: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
4: الاتحاد العقارية تقدم لكم تاكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات، وتحديدا للقادمين من إمارة الشارقة. شارع الاتحاد في هذه اللحظات عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الإكسريس في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات تارة وإلى ازدحام مروري تارة أخرى إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرد. بالنسبة لشارع الإمارات العابر الازدحام المروري بادي من قبل مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى الخوانيج. عند شارع راس الخور في هذه اللحظات عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي ستسلك الحركة فيه قليلا، ومن بعد ذلك بتردون بتواجهون كثافة مركبات متقطعة بالاتجاه إلى قبل دبي هيلز مول، وهناك كذلك كثافة مركبات بسيطة على شارع الخيل بالاتجاه إلى غدير الطير. بالنسبة لشارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية، بس ممكن تواجهون كثافة مركبات بسيطة عند دوار مركز دبي التجاري العالمي. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: دور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس، احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: 3, 2, 1. إلى كمبيوترنا في هذه اللحظات، ومع لحظة الإعلان عن اسم الفائز اللي بيفوز ويانا. بينما يختار الكمبيوتر هذا الفائز، خلونا نشوف بعض المشاركات الأخيرة اللي ممكن أقراها في هذه اللحظات لمن شاركنا في مسابقتنا. كان عندنا سؤال، السؤال يقول لو أنت كنت الشخص اللي ربحت يعني هذه البطاقة المعبأة ب 500 درهم من تطبيق بلو التابع لمجموعة الفطيم، فطلبنا منك أنك تنفقها على أمر واحد فقط، شو ممكن يكون؟ هاني عبد التواب يقول في محلات الملابس للعائلة. أيضا عندنا بشتري أثاث من آيكيا من أحمد البشر. عبيرة تقول بصير فيها المول بلعب عيالي في منطقة الألعاب وعقب بنصير السينما. صباح الخير من وديمة بطي، وديمة تقول آيكيا أكيد. أيضا محل سيفورا من منيفة خالد، من المشاركات أيضا اللي وصلتنا في هذه اللحظات. عندنا أيضا مايد طالب الفلاسي يقول بستخدم ال 500 درهم في كارفور التابع لمجموعة الفطيم. موز زهل مهيري تقول محل ملابس لعيالي. أيضا محلات الملابس التابع لمجموعة الفطيم. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا هند، أوكي قرينا مشاركة هند، نختمها بالمشاركات الأخيرة أيضا اللي وصلتنا. عندنا مالك عمار الطنيجي يقول بنفق البطاقة حق عيالي وبشتري لهم ملابس. حمد علي يقول بشتري باقة من إحدى مراكز التجميل التابعة للفطيم وبهديها لزوجتي. وعلى هذا خلونا نقول السياق كل المشاركات وصلت لنا، سواء من عاش السويدي ولا من ميثة محمد خليفة ولا من آمنة محمد علي أو الشاب أحمد الحمادي أو غيرها من المشاركات الكثيرة ما شاء الله اللي وصلت لنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. إلى لحظة الإعلان عن اسم الفائز، يلا يا كمبيوتر نقول اليوم ألف مبروك لك يا آمنة محمد عبيد. آمنة محمد عبيد ألف مبروك لك يا آمنة، آمنة محمد علي. آمنة محمد علي ألف مبروك لك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين الجائزة. حظ أوفر لما فازيانا في مسابقتنا. ستي تيوند في ساعتنا الثالثة نتعرف على تفاصيل مسابقتنا القادمة، خلكم متواصلين ويانا.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: شاعرنا بواخر أفكاره احتلاطمه في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطه، قال للهاجوز سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمه من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة نواصل. يلا
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: صفر تسعة الخليجية. في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: باقات فريدم مصمم عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
7: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الامارات، والمصنفة ضمن افضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
8: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
9: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. يدين وزراء خارجية الإمارات تركيا مصر الأردن إندونيسيا باكستان السعودية وقطر بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وصلت إسرائيل أمس غاراتها على جنوب لبنان، بينما استمر حزب الله بشن هجمات على قواتها المتوغلة هناك في موازاة انطلاق جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الأمريكية الإيرانية مستمرة، نافياً بذلك تقارير إعلامية تحدثت عن تعليق التواصل بين الجانبين في ضوء تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان. قال ألكسندر دروزدينغو حاكم لينينغراد إن روسيا أسقطت 30 طائرة مسيرة فوق المنطقة الواقعة في شمال غرب موسكو وتواصل صد الهجمات، وذلك مع اقتراب موعد بدء منتدى اقتصادي سنوي مهم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الأغاني الخليجية على

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: يسعد صباح الجميع اللي متابعينا مع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة 9:38 هذا هو توقيتي في استوديو الخليجية. أعود في تواصلي وياكم من خلال أوتو وذكركم من أن أخذكم عهود الخلاني ما زلت مستمرة في تواصلي وياكم، وكالعادة لابد من التذكير بوسائل التواصل على أساس تكونون مستعدين وجاهزين لتفاصيل مسابقتنا التي سننطلق في تفاصيلها بعد دقائق قليلة. عندكم رقم الاسمس هو 4000 يعني 4 3 أصفار، وأيضا عندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله بعد استقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. الأماكن واللوكيشنز والمطاعم والفنادق والمنتجعات، وايد أشياء موجودة عندنا في بلادنا جميلة وكثيرة وفعلا تستحق الاكتشاف. وفي شبكة الإذاعة العربية وتحديدا إذاعة الخليجية 1009 من ساعدكم في عملية البحث عن أفضل الأماكن لقضاء أجمل وأمتع الأوقات من خلال حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. وهذا طبيعي، يتوقع هذا يحصل أنه في وايد أماكن يمكن لي رحينا ما زرناها، ما نعرف تفاصيلها وايد، سمعنا عنها لكن يعني ما حالفنا أو ما يترى الفرصة المناسبة أن نزور هذا المكان. فاللي فاتك تتعرف عليه إن شاء الله وبتزوره تحديدا مع الخليجية 1009. 2000 مستمع سيستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية اللي تقدمها أروع الوجهات في دولة الإمارات، من المنتجعات الشاطئية إلى الجزر الهادئة، ومن مغامرات الصحراء إلى روائع المدينة. فنبغيكم تسمعون برامجنا لفرصة الفوز بإقامة لا تنسى، وكل هاي التفاصيل وحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء. هذا الصيف ستعيد إن شاء الله ويانا اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تتسوق، تتناول الطعام، تربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمورك وماذر كير وتشيبوتلي وغيرها. وكل اللي عليك تحمل تطبيق أورا اليوم وتستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. تقدرون تدخلون على موقعهم www.aura-mina.com أو حتى تدخلون على صفحتهم في إنستغرام @aura_rewards. هذه بعض التفاصيل الخاصة بالراعي الخاص لمسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات، بتسمعون تفاصيلها شيئا فشيئا. هاي الفترة نحن نسوي لكم تشويق سسبنس، لكن إن شاء الله مع الأيام المقبلة خلاص بتكونون في أجواء حماسية ممتعة جدا، وممكن حتى فرصة الفوز تكون من نصيبكم. في هذه اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق عشان ندخل في تفاصيل مسابقتنا الثانية من خلال وقت أوتو. ستي تيوند وخلكم متواصلين يانا.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 40، المنامة 30، 33، الدوحة 30، 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 43، أما الكويت 30، 39، وأخيرا الرياض 29، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: حلو الشعور يوم نقدر نشوف كل شيء بوضوح تام، صح ولا لا؟ وهاي من الأشياء المهمة، يعني أنك تشوف جمال هاي الحياة وروعة هاي الحياة بألوانها، بأشكالها، بملامحها، وبكل تفاصيلها. ولذلك في هاي اللحظات أبغي أخبركم بأن جائزتنا اليوم في مسابقتنا بتكون عبارة عن قسيمة بقيمة 1000 درهم من نظارات يتيم، وممكن أنتم شخصيا تربحونها وتفوزون فيها. زين، خلونا نسمع التفاصيل في هاي اللحظات. الصيف جاي، فأنت تقدر تضرب عصفورين بحجر، تنطلق هذا الصيف بإطلالة تجمع بين الأناقة والرؤية المثالية، أوكي؟ وهذا الصيف تقدر تحصل على نظارات شمسية طبية مصممة خصيصا لك لدى نظارات يتيم، حيث تجد أكثر من 50 علامة عالمية مرموقة تحت سقف واحد، منها مايباخ، كروم هارتس، شوبارد، برادا، وميوميو. وممكن تستمتع بهاي الأسعار الاستثنائية والخدمة الراقية بمعايير عالمية، وتختبر نقاء الرؤية الحقيقي مع عدسات سيكو الحصرية لدى نظارات يتيم. وطبعا كل اللي عليك تزور أقرب فرع لنظارات يتيم، أو حتى تتسوق بسهولة عبر موقعهم yateam.com. سؤالي الأول لمستمعينا، كم نظارة شمسية تمتلكون؟ فانتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إذن كم نظارة شمسية تمتلكون وموجودة حاليا في دولابكم أو في خزانتكم أو في المكان المخصص للنظارات؟ ننتظر منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. Good luck للجميع، وفي انتظار تواصلكم.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أبوس خشمه وينشده ويشلونه، ومحبتي له ما وراها طمايع، وقدره وشارك في حزونه، واثر عدو اللي خبيث الطبايع. فرقه وفرقه فرق الله ضعونه، الحقد من قلبه على الكبد مايع. اكحل عدوك لين تعمي عيونه، البس الهغلة اللبس لو كنت جايع. لو عشت عمر شعيد وانت مهونه، ضايع وما تقضي من العمر ضايع. العز يوم يغامر الرجل دونه، واعمار غيرك مثل عمرك ودايع، ولي لقيت اهل الدهر يشتكونه. لا تشتكي دهرك على كل صايع، لا تشتكي دهرك على كل صايع.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
4: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
3: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
6: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائما في أكثر.
7: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا في هاي اللحظات. مسابقتنا الثانية نقدم فيها قسيمة بقيمة 1000 درهم تحديدا من نظارات يتيم. اليوم نظارات

0: يتيم تقدرون تزورون أقرب فرع منكم أو حتى تتسوقون بسهولة عبر موقع yatim.com. شيء وايد جميل طالعين فيه هذا الصيف إطلالة تجمع بين الأناقة والرؤية المثالية، يعني باختصار نظارات شمسية طبية مصممة خصيصا لك لدى نظارات يتيم. وطبعا توجد أكثر من 50 علامة عالمية مرموقة تحت سقف واحد، تحت سقف نظارات يتيم. اليوم أنا سألتكم سؤال عن النظارات الشمسية، كم نظارة شمسية تمتلكون؟ كم نظارة شمسية تمتلكون؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أمتلك نظارتين شمسيتين من مهند العبدالله، نظارة شمسية وحدة من أحلام حسن الرئيسي، أيضا نظارة شمسية وحدة من يوسف عبد الكريم الشامسي، عندي نظارة وحيدة من علي عبدالله ليزيدي، وأيضا عندنا صياح بو حسن عليك السلام رحمة الله وبركاته يقول ثلاث نظارات، ميثا محمد تقول نظارة واحدة، خالد محمد حسن ثلاث نظارات، نظارتين من فارس يوسف الفلاسي، ولا نظارة من سهيل حميد محمد. أيضا عندنا حماد علي إسماعيل آل علي يقول نظارة شمسية واحدة، ومريم تتفق وياه تقول واحدة، نظارتين بس دوم ألبسهم من إيمان عيسى، ونظارتين من هزاع الشحي، نظارة واحدة من فيصل أحمد الحوسني، واحدة أيضا من مريم محمد، ونظارة واحدة من محمد القايدي. وهناك الكثير من المشاركات اللي وصلت لنا ما بين واحدة واثنين، فنبغي نشوف منكم إذا عندكم أكثر أو يمكن ما عندكم مثل ما شاركنا واحد من مستمعينا. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إذن في هذه اللحظات انتظر منكم مشاركاتكم، هذه الفرصة الأخيرة إذا كنتوا حابين تربحون ويانا قسيمة بقيمة 1000 درهم من نظارات يتيم. اليوم بتكون من نصيب واحد من مستمعينا، خبرونا كم نظارة شمسية تمتلكون وخلوا الباقي على كمبيوترنا. Good morning، صباح الخير، لا تنسون أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أحس قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية
2: على الخليجية.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
5: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 من يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
6: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
7: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوتلوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
8: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: المشهد الحالي أمامي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات، وتحديدا للقادمين من إمارة الشارجة. شارع الاتحاد ما زال عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد هناك ازدحام مروري من قبل سيتي سنتر الزاهية بشوية، وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. هناك أيضا ازدحام مروري على شارع الإمارات العابر من قبل مسيد الشارج الكبير بالاتجاه إلى منطقة الخوانيج، وبالنسبة لشارع راس الخور اللي أشوف الحركة وايد متحسنة بالاتجاه إلى شارع الخيل في هذه اللحظات، وأكيد طبعا شارع الشيخ زايد أيضا الحركة فيه سالكة وطبيعية. نتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة لوجهاتكم والله يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: وبوصولنا إلى اللحظات الأخيرة من خلال وقت O2، أعرف أنكم تنتظرون في هذه اللحظات اسم الفائز الأول اللي بيفوز ويانا في مسابقتنا. نظارات يتيم يقدمون قسيمة بقيمة 1000 درهم لواحد من مستمعينا اليوم، فكان عندنا سؤال وايد بسيط، سألناكم كم نظارة شمسية تمتلكون، والمشاركات يعني تباينت من مستمعي لآخر ما بين اللي ما عنده 0 نظارات، اللي عنده نظارة، اللي عنده نظارتين، وقيسوا على ذلك. يعني هناك مثلا ميثل بلوش تقول عندها أكثر من 10 نظارات، تقول عندها هوس في النظارات الشمسية. فالمشاركات كثيرة ومختلفة، ويمكن ما لحقنا نقرأ كل المشاركات، لكن في هاي اللحظات بنشوف نحن كمبيوترنا بيختار منو يترى اللي بيفوز ويانا بهذه القسيمة لهذا اليوم. الشيء الحلو في الصيف بأن نظارات يتيم جامعين ما بين الأناقة وما بين أكيد طبعا الرؤية المثالية والواضحة، فقاموا وطلعوا نظارة شمسية طبية في نفس الوقت. أنا أحب هاي الأمور، وأنا من متى قايلة بس بفصل نظارة نظر لين حين ما سويته، فشكلي باخذ أو بضرب عصفورين بحجر، نظارة شمسية ونظارة نظر بنفس الوقت. في هاي اللحظات نشوف كمبيوترنا بيختار منو. يلا يا كمبيوتر، اليوم نقول 1000 مبروك لك يا ميثة محمد خليفة. ميثة محمد خليفة مبروك يا ميثة، انت اللي ربحتي ويانا، وان شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون ياك يا ميثة على اساس تعرفين كيف ممكن تستلمين هذه القسيمة. حظ وفر اللي ما فاز ويانا اليوم، حظ موفق للي بيتابعنا في الايام المتبقية من هذا الاسبوع. ابغيكم دائما تتابعونا، دائما مشاركاتكم ومداخلاتكم هي اللي تحلي وقت البرنامج، سواء بمواضيعنا ولا حتى في مسابقاتنا. شكرا لكل اللي يشاركونا وتفاعلوا ويانا وتواصلوا ويانا من خلال دانة الأثير 1009. تقبلوا تحياتي، كنت وياكم أنا أخذكم عهود الخلاني، ومع ألف سلامة. وكالعادة نختمها ونقول Good morning لكل اللي سمعونا اليوم، ونتمنى يوم سعيد على الجميع يا رب.
4: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وانتو استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتو الاستثمار الحقيقي، انتو الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد واشراقة، ارواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول توقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الله يحفظكم ويحفظون في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، وجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إدانة الأثير
3: 1009
2: الخليجية.
4: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
6: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
7: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
8: حول راتبك واربح بقوة.
9: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

0: صمت بلا صورة.
1: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
2: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
3: تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. يدين وزراء خارجية الإمارات، تركيا، مصر، الأردن، إندونيسيا، باكستان، السعودية وقطر بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحته. وصلت إسرائيل بالأمس غاراتها على جنوب لبنان، بينما استمر حزب الله بشن هجمات على قواتها المتوغلة هناك في موازاة انطلاق جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفتها الأجواء الكويتية. أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في إمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، مشددا على وجوب أن تقلص طهران برنامجها النووي بشكل كبير قبل رفع أي عقوبات عنها. قال ألكسندر دروزدينكو حاكم لينينغراد إن روسيا أسقطت 30 طائرة مسيرة فوق المنطقة الواقعة في شمال غرب موسكو وتواصل صد الهجمات، وذلك مع اقتراب موعد بدء منتدى اقتصادي سنوي مهم. أظهرت بيانات حكومية صادرة بالأمس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 344 حالة، بينها 60 حالة وفاة. نهاية الموجز، في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها، واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
5: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
7: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
8: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
9: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك، قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحضابك، نور الدنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه ليبت هنابه ويهنابك، زاهي الخد بعراجيبه تحسب ان صبته وهو صادق.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: الاغاني الخليجيه على دانة الاثير.

0: أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
3: ثواني شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
4: دوت كوليجي.
3: شو؟ انزين شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
4: دوت كوليجي.
3: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
4: دوت كوليجي.
2: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
4: دوت كوليجي.
2: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
4: I don't have an answer for that.
5: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
6: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
7: بالتعاون مع سنتر بوينت.
4: Is there something else I can help with؟
8: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
9: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا لسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي، كفاني ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار
2: فساع
0: على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: صوت بلا صورة.
1: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
2: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
3: تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت اليوم تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد تعرض مبنى T1 لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الأمريكية الإيرانية مستمرة، نافياً بذلك تقارير إعلامية تحدثت عن تعليق التواصل بين الجانبين في ضوء تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان. أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في إمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، مشددا على وجوب أن تقلص طهران برنامجها النووي بشكل كبير قبل رفع أي عقوبات عنها. وصلت إسرائيل بالأمس غاراتها على جنوب لبنان، بينما استمر حزب الله بشن هجمات على قواتها المتوغلة هناك في موازاة انطلاق جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. أظهرت بيانات حكومية صادرة بالأمس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 344 حالة، بينها 60 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة مخبريا في البلاد إلى 15 حالة منذ بدء تفشي المرض في الكونغو. تسببت حرائق الغابات التي أججتها موجة حر شديدة في تدمير نحو 3037 هكتاراً من الغابات الطبيعية في 25 موقعاً بمنطقة كوتلي ستيان شرق باكستان. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0
6: 0

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 والدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: خطوة العين في درب السهر ما تمايل، كن ما تحتها للنوم جرف هيال، جيت برقد وخفت ان الليالي تهايل، رحت بسهر وشفت ان الليالي طوال، هذا انا كل ما صعبت علي الوسايل، قلت ربك يسهلها على كل حال، يا هو الحظ مايل او هو الحظ مايل، ما لها الحال عندي غير هالاحتمال، من تفكر بهالعالم يشوف الهوايل، أصدق من الحقايق وأغرب من الخيال، يا صبر مثنى الأرض اللي لها سنين شايل، فوق ثقل الجبال انفوس ناس نثقال، مثل من عاش ما له من حياته حصايل، غير لا جاك قال فلان بفلان قال، قلت مدري ولو ودري فلاني بقايل، عادتي بالهروج العوج مالي مجال، اقصر الهرج مالك من وراء الهرج طايل، واترك الخلق للخلاق يا ابن الحلال، الله اللي جعل خلقه شعوب وقبايل، ما حد نختار له ربع وعمام وخوال، لو تخيرت كونك من عيال الحمايل، ما تخير بلال العبد كونه بلال، ولو هو بكيف الإنسان اختيار البدايل، كل نختار له جاهن ومال وجمال،
0: جاهن ومال وجمال،
2: والبشر في النهاية فرد ما هم سلايل، في قصير الشجر وش ذنب طول الظلال، والعمر في النهاية وقت والوقت زايل، الغني من يحط الزهد له راس مال، والشعر في النهاية قول ما هو فعايل، كان ما نقصك ما وصلك للكمال، لهجة القلب ولسان الضروع النحايل، بس ما يرفع الرجال فوق الرجال، كان حتى القصايد تعتبرها جمايل، اختصرها ترى مع التسوارية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: يصنف IIT دلهي ضمن أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وهو الآن في أبوظبي يطور الطلبة مهارات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. اكتشف اليوم وابحث عن معهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي لمعرفة المزيد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير.
3: 1-0-09.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك رأس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك، ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
2: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل ألتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
4: يصنف IIT دلهي ضمن أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وهو الآن في أبوظبي يطور الطلبة مهارات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. اكتشف اليوم وابحث عن معهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي لمعرفة المزيد.

0: صوت بلا صورة.
1: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
2: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
3: تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي باولو رانغيل وزير الخارجية البرتغالي مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما استعرض الاتصال الهاتفي الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحات البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وناقش الجانبان سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت اليوم تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد تعرض مبنى T1 لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. أعلنت الولايات المتحدة عن استمرار التقدم في الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان التي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية. أظهرت بيانات حكومية صادرة الأمس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 344 حالة، بينها 60 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة مخبريا في البلاد إلى 15 حالة. تسببت حرائق الغابات التي أججتها موجة حر شديدة في تدمير نحو 3037 هكتارا من الغابات الطبيعية في 25 موقعا بمنطقة بشرق باكستان. يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق أكبر حملة استجابة منسقة لمكافحة حرائق الغابات في تاريخه تحسبا لموسم صيف 2026، ومع تزايد مخاطر اندلاع الحرائق في عدد من الدول الأوروبية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا قبل.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة الجوع يوم أن علي ضاق صدري، وشيبي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، اللي لجلها المخيف المخبر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك حل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اني اشتاق، والنفس لهل هواها يوم ودانا. والنفس لهل هواها يوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الإمارات، دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
1: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور، استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر end.ae، تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

على الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوك في موهم راهي الكفوك.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحب الهجر، هجرك ويش سوابي؟ ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر، هجرك ويش سوابي؟ ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله. اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلة هلة. لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله. أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها، والله مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله. بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن، واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر الأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله. هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية.

0: صفر 9. في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
2: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
3: تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أحييكم في هذا الموجز الإخباري. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي باولو رانجل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن العدوان الإيراني المتكرر على كل من دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين يستدعي موقفا خليجيا موحدا وصلبا ومتماسكا، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد. وأضاف معالي هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها بل يستهدفنا جميعا. أعرب معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدا أنه انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين. وقالت القيادة العامة إن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد تعرض مبنى T1 لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. أعلنت الولايات المتحدة عن استمرار التقدم في الجولة 4 من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان التي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها، واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
5: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
3: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
5: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: سند بي من أشعار غياغيب.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: طفى بريق العيون اللي جرح الغياب، رسم عليها الشحوب مهجر الغايبين، يمطر عليهم حنين القلب مثل السحاب، تعشق دروب الوصال اللي رواها الحنين، كل ما تراكت على صدري ونين المصاب، يسفح لها الدمع ليطول بعيني سجين، شوف انتظاري على طول المدى ايش جاب، يقدامي الحايرة وعيوني المستحين، واقع من الحلم واكبر من طموح الشباب، قصة روتها الليالي واختمتها السنين، كل الملامح مرايا والسوالف كتاب، في بعدهم كلهم في خاطري حاضرين، الناس والوقت دونك يا رفيع الجناب، والحظ لو جاء تغير وجهة الراحلين، والعذر لو كان وافي ما لمست العتاب، ولا برصمت حالي برجاء كلمتين، برجاء كلمتين.
1: أشعار
0: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبو ظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
6: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور، استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
7: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ما ملك تظل خلي وظل خلك ولا عوفك.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
3: 1009 كانت الأثير.
4: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
5: يصنف IIT دلهي ضمن أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وهو الآن في أبوظبي يطور الطلبة مهارات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. اكتشف اليوم وابحث عن معهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي لمعرفة المزيد.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية. سليط شاحر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الجو جوكم.

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: صمت بلا صورة.
1: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
2: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
3: تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه تعلم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن الآن هي فلسفة عميقة مبنية على قرارات لا تتأخر ورؤى لا تنتظر ومستقبل يبنى قبل أن يصل. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي باولو رانجل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن العدوان الإيراني المتكرر على كل من دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين يستدعي موقفا خليجيا موحدا وصلبا ومتماسكا، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد. وأضاف معالي هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها بل يستهدفنا جميعا. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم واستهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد تعرض مبنى T1 لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين. وقالت القيادة العامة إن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1-0-0-9

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم ومساكم مستمعين الأعزاء بكل خير. انطلاقة جديدة للقائنا في هذا المساء، وأيضا من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009، وكذلك أيضا من خلال مسجاتكم اللي تصلنا عبر الاسمس على 4000 دول اتصالات، وأيضا من خلال لقائنا اللي تواصل مع مستمعينا في هذا المساء. مسي بالخير على كل المتواصلين من خلال مسجاتهم عبر 4000. عبير تقول حكمة اليوم: العناق أول وسيلة عرفها البشر لجبر الخواطر، ثم ابتكروا الحوالات المالية. شكرا لك يا عبير، وأيضا إن شاء الله كل أيام السعادة، وكذلك أيضا من خلال تواصلكم على السمس على 4000 إن شاء الله بنكون في موضوعنا الأول. وفي موضوعنا الأول: بيتي ساعتي.
1: بيتي ساعتي.

بيتي ساعاتي ومن خلال تواصل مستمعينا أكيد أن خلال اليوم نحن نبتسم وربما حتى نضحك، ونضحك أحيانا من القلب لموقف معين أو لحوار معين أو لأي شيء معين، ممكن حتى أحيانا بدون شيء، يمكن أن يكون شكل الإنسان، أنت تعرف بعض البشر أحيانا دائما يمكن تسمع الابتسامة حتى أثناء الحديث، يعني هو يتحدث إليك وأنت تشعر بأنه مبتسم، يعني عندك شعور أنه هو مبتسم وحتى لو يتكلم في أي شيء أيا يكن هذا الشيء. وكذلك أيضا يمكن أن ترى شخص وتجد أنه دائما يعني شكليا يظهر دائما أنه هو مبتسم. طيب سؤالي هو من خلال تواصل مستمعينا وعبر الاسمس على 4000 دوات صالات، كم النسبة اللي تقول وأنا أجمعهم مع بعض، سواء الضحك من القلب أو الابتسامة، كم نسبتها في حياتك؟ يعني خلال 24 ساعة، ممكن يعني خلنا نقول خلال الأسبوع مثلا، كم النسبة ممكن تحسبها بالساعات؟ يعني تقول تقريبا أشعر أني أنا يعني شكليا أكون مبتسم أو حتى أني أضحك هذه المدة. مع اسماءكم عن طريق السمس على 4000 دوات صالات وعلى الخليجية على 1009. واكتبوا لي اسماءكم من خلال مسجاتكم، ويا مساء الخير والسعادة.

0: بيتي ساعتي وعود إلى مسيدات مستمعينا. وأمل أهلا وسهلا أختي أمل، وتقول مساك مسكر، وكذلك أيضا تقول النسبة 200%. وليش؟ لأن تقول أنا حياتي من صغري ابتسامة في ابتسامة وضحكات كبيرة، وتقول يعني دائما الله يسامحنا ويسامح مؤكرات الحياة اللي تمس ابتسامتكم، ودائما نستودع الله ابتساماتنا وبهجتنا ومن يسببها. شكرا لك يا أمل. أيضا كذلك مريم، حياتي الله مريم سيف، تقول مساء الخير، خلال الأسبوع تقريبا 89%. شكرا لك يا مريم. أيضا كذلك عبير تقول الحمد لله 95%. تقول أنا إنسانة أحب السعادة، أحب الفرح، ما أحب الزعل، أحب أن دائما الابتسامة يعني تظهر بأسلوبي في الكلام، لأنه يكون لها أثر إيجابي دائما على المستمع. شكرا لك عبير. وأيضا كذلك كل المستمعين اللي تواصلوا من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات. شيء دائما يمكن يتملك الإنسان وهي السعادة، ولذلك نسأل كم من نسبة الابتسامة، يعني لو فكرت تقريبا كم نسبة الابتسامة خلال الأسبوع في حياتك؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات. نسمع حالة الطقس ونوتر.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 40، المنامة 30، 33، الدوحة 30، 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 43، أما الكويت 30، 39، وأخيرا الرياض 29، 44.
1: هو الخليج على الخليجية.
0: أسماءكم ومسيداتكم، والابتسامة دائما تجمل الحياة، والضحكة دائما تدخل السرور إلى قلوب الآخرين وتجعلهم في سعادة مثل السعادة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد الزاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: على 1-0-0-9
3: الخليجية.

في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء. للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

0: تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: يا ترى كم هي نسبة الابتسامة في حياتك خلال الأسبوع؟ كم تعطيها من نسبة أو عدد ساعات؟ ولمن تهدي دائما ابتسامتك؟ هذا هو السؤال الثاني. أعد مسجاتكم بعد قليل. لمن تهدي ابتسامتك؟
2: قلبي من كريم المستحق.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بيتي ساعتي.
1: إذن لمن تهدي سعادتك ولمن تهدي ابتسامتك؟ مثل ما سألنا عن طريق 4000 دوت صلاة، وأعود إلى المزيد من مسيداتكم. أمل تقول نسبة السعادة الابتسامة والضحك تعتمد على وجود من نحب، وتقول بالنسبة لي يعني الحمد لله دائما تكبر بالمشاركة والمحبة والتعاون واللطف وفعل الخير. شكرا لك يا أمل. منى مساء الخير سعد. مساء الخير يا منى. تقول ابتسامتي لا تغيب إن شاء الله دائما وأبدا. شكرا لك يا منى. أيضا هالة حياة الله يا هالة تقول الابتسامة رفيقتي كل الوقت، وحتى وأنا يعني تقول راقدة أحس أني أبتسم معكم. هالة شكرا لك يا هالة، وهذا شيء جميل. شوفي هذا الشعور، هذا الشعور يعني في حد ذاته هذا الشعور بأنك تشعر بأن حتى وأنت في حالات النوم أن أنت إنسان مبتسم، هذا دليل شيء خير، شيء رائع ومميز. شكرا لك يا هالة. أيضا كذلك سالم يقول مساكم ابتسامة وسعادة وفرح وواحد كراكور واثنين ليمون. شكرا لك يا سالم. سالم أحمد العلي يقول الإنسان المفروض يكون مبتسم من قلبه قبل وجهه، وعليها آخر يعني وعليها أجر الابتسامة. شكرا لك يا سالم، وإن شاء الله دائما كل أيامك ابتسامات وكافتريات. شكرا لك يا سالم. عبير حياة الله يا عبير تقول أهدي سعادتي لعائلتي ولكل من أحب. شكرا لك يا عبير. أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق السمس على 4000 دو واتصالات. طيب سأخبرك شيئا عن الابتسامة.
0: بيتي سعادتي.
1: يعتقد أغلب الناس أننا نبتسم عندما نشعر بالسعادة، لكن دراسة عدتها إحدى الجامعات العالمية نشرت في عام 2019 وأظهرت أن الابتسامة يمكن أن تجعلنا نشعر بالسعادة، حيث قام الباحثون بتحليل نتائج 138 دراسة شملت 11,000 شخص وأجريت على مدار 50 عام ماضية. تخيل هذه الدراسة، توصلوا إلى أن الابتسامة وإن لم تكن تلقائية تولد قدرا من السعادة والفرحة والبهجة. كيف لم تكن؟ إن لم تكن تلقائية يعني أنت تصنع الابتسامة، ولا أحب أن أقول كلمة تتصنع الابتسامة، لا، وإنما تصنع الابتسامة. وبالتالي لا يعني ذلك أن الابتسامة وحدها يمكن أن تخرجنا أحيانا بعض الحالات السلبية.

0: خليني أسميها، إلا أنها خطوة جيدة كمرحلة أولى للتخلص من المشاعر السلبية، بأن تعتاد أن تبتسم وحتى قبل النوم مباشرة. تذكر دائما أجمل ما في حياتك وابتسم، وأجمل شيء أنت تحبه في الحياة وابتسم، وجرب هذه الطريقة ولك أن ترى، لك أن ترى كم سيكون لذلك أثر على بقية اليوم. الابتسامة دائما تعد وسيلة طبيعية، وسيلة مجانية حتى تعزز من الصحة، تخفف التوتر في حياة الإنسان، تحسن الحالة المزاجية عن طريق إفراز الإندروفين. الإندروفين يقوي جهاز المناعة، الإندروفين يحفز الدورة الدموية، يساهم في تقوية العضلات عموما، ويبني الروابط الاجتماعية هذا الإندروفين. وبالتالي الضحك دائما، كلما يعني ارتفعت مستويات الضحك والابتسامة في حياتنا، كلما استطاع الإنسان أن يكون أكثر سعادة. وبالتالي هذا يفرز أيضا هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول والإدرينالين، والتي يقللها ويوازنها الإندروفين. يحفز الدماغ الضحك والابتسامة، تحفز الدماغ على يعني الشعور بالسعادة، وبالتالي تبعد عن الإنسان كل شيء يمكن أن يكون عكس هذا الأمر. وبالتالي أيضا تحسن علاقاتنا بالآخرين، وما أجمل أن يكون الإنسان مبتسما، لأنه يقال في الأمثال أنه يعني الضحك يعتبر معدي. وأنت عندما يعني يفترض أنه عندما تتحدث إلى شخص أو تجلس مع شخص وهو مبتسم أو أنت مبتسم، فالطرف الآخر لابد أن يكون في نفس التوقيت أيضا مبتسم. مشاركة الآخرين التي تقوي الروابط وتعزز الألفة وتزيد من الشعور بالرضا، وتجعلنا دائما نقول فعلا بأن في حياتنا أشياء جميلة وابتسامات جميلة وأثار جميلة، هذه الآثار نبني عليها حياتنا. عندما يكون مثلا الموظف أو الشخص الذي يبني أو يعمل مبتسم في تعاملاته، فهو في ثقة، ثقة عالية بأنه يقوم بعمل جيد وعمل ناجح. وبالتالي هذا الشيء ينعكس حتى على المتعامل الذي تتعامل معه، بأنه يتعامل مع موظف مبتسم، مع مبدع مبتسم، مع صانعة أجيال مبتسمة، مع أشخاص فعلا ينشرون الإيجابية من خلال ابتسامتهم، ينشرون الإيجابية من خلال تعاملهم. وهذه الإيجابية هي التي تعزز قيمة الحياة وتجعل حياتنا دائما لها القيمة الأكبر. المزيد بموضوعاتنا وتواصلنا مستمر حتى ما قبل الرابعة بقليل.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا لسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009. وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك. لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.

0: مسرحية منتزه الخيران هي مسرحية وعمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية الأحداث المشوقة لتدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. تدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، لكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة والمغامرات والضحك. المسرحية ستعرض يومي الثالث والرابع من يوليو المقبل في الساعة 8:30 مساء في يوم 3 يوليو والساعة 6 مساء في يوم 4 يوليو. هذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات والمسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026.
1: الخليجية الإماراتية.
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فساء على الخليجية. أشعار فساء على الخليجية.
1: بواحة الأسرار منقود لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود قام يعزفها حيل وانا فضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتيك انهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي. يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود، اخاف اموت فراق مبتل ريقي. صحيح انا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين القاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.
3: دانت الأثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يومياً بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio.rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
3: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
2: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
3: تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: قرقاش: لا يجوز أن تترك أي دولة خليجية تواجه العدوان الإيراني منفردة. الكويت: مقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة الاعتداءات الإيرانية. ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، لابد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك، فلا يجوز أن تترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد. هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعا. نبقى في ذات الملف، حيث أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين وخرقا للقانون الدولي وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية. كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. وبدورها أكدت وزارة الخارجية الكويتية اليوم رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة وتشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدة أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجا عدوانيا منظما، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون إزاءه. وأكدت أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات بما يتسق مع القانون الدولي. وفي السياق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. نبقى في ذات الشأن، حيث أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدواني الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين. وقالت القيادة العامة إن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، بما في ذلك التي استهدفت مطار الكويت وأدت إلى أضرار جسيمة في عدد من مرافقه وإصابة شخص، وأعدتها انتهاكا خطيرا لسيادة البلدين وخرقا سافرا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديدا مبدأ التمييز وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة وحظر الهجمات العشوائية. وأكدت وزارة الخارجية اليوم رفض دولة قطر التام استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، مشددة في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: نبقى في أخبار المنطقة، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن التطورات المتعلقة بالملف الإيراني تتسارع وأن الأوضاع تسير باتجاه جيد جدا. وأضاف ترامب أن هناك مؤشرات على انخراط مجتبى خامنئي في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأن بعض الأطراف تؤكد موافقته على ما يتم بحثه خلال المحادثات. كما لم يستبعد ترامب إمكانية عقد لقاء مع مجتبى خامنئي في مرحلة لاحقة. ضمن عملية الفارس الشهم 3، أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية عملية جراحية نوعية لأحد المرضى القادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار الخدمات الطبية والجراحية المتقدمة التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين الفلسطينيين. وتعكس هذه العملية قدرة المستشفى الإماراتي العائم على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة وتقديم خدمات جراحية وتخصصية متقدمة للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة. قتل 21 شخصا على الأقل في حريق اندلع اليوم في أحد فنادق العاصمة الهندية بحسب ما أفادت شرطة نيودلهي من دون أن توضح ملابساته. وقالت الشرطة إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق. وأضافت في بيان أن عمليات الإنقاذ والبحث لا تزال جارية. في ختام هذه النشرة، حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخص القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سلطان الأكرف مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات دبي.
4: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة أداس. وشملت التحديثات في مناهج التدريب التحذير من الاصطدام الأمامي، نظام رصد البقعة العمياء، الانحراف عن المسار، أنظمة دعم المسارات، نظام مساعدة صف المركبات في المواقف المخصصة، نظام الرؤية الليلية، نظام منع انغلاق المكابح ABS، مثبت السرعة التقليدي والتكييفي، وغيرها من الأنظمة التقنية التي تتميز بها المركبات الحديثة. وتصب هذه الإجراءات في إطار تطبيق الهيئة لأفضل الممارسات العالمية فيما يخص أساليب القيادة الحديثة لفئة سائقي المركبات الخفيفة، وبالتعاون مع منشآت تعليم القيادة.
3: إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: 1 0 0

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009. أعود إلى بعض مسجات مستمعينا. أمل تقول الهدايا تعطى بالرضا والابتسامة تهدى لمن يرضينا. شكرا لك يا أمل. أيضا تقول السعادة دائما في فرق بين الابتسامات العادية والضحكات العادية وبين الابتسامة الهدية والضحكة الهدية. إلى موضوعنا التالي اليوم من خلال تواصلكم وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لي أسماءكم من خلال مشاركاتكم. في حياتنا هناك الكثير من الأشياء التي تكون سبب في سعادة الإنسان، وربما يكون أشخاص وربما حتى تكون هوايات، ولكن شيء هو بما أن تحدثنا عن الابتسامة والضحكة ولا تأتي إلا من خلال السعادة أكيد، فهناك أكيد سبب من أسباب سعادتك في هذه الحياة. واحد من الأشياء اللي تعتبر هي سبب سعادتك، هل ممكن يكون شيء واحد؟ هل يكون ممكن يكون 10 أشياء؟ ممكن عدة أشياء أو عدة أشخاص ربما. فما هو الشيء الذي تقول أو الأشخاص الذين فعلا تقول أنا ممتن لهؤلاء لأنهم سبب سعادتي؟ مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009. سأرى اليوم من خلال مسجاتكم أسباب السعادة في حياتك، الأشياء التي هي سبب سعادتك. لمحت

0: في بيتي ساعاتي، وأعود إلى المزيد من مسجدات مستمعين من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009. أمل دول الحمد لله دائما يعني في الإمارات نحن شعب مرحباني وبشوش ومن القلب والروح والابتسامة دائما مرسومة. شكرا لك يا أمل. تقول كذلك أيضا شكرا لك أمل. أيضا كذلك عندي نهاية رقم 2 الوالدين الأهل الأحباب الأصدقاء المعارف دائما أوفياء مخلصين بمحبة وتسامح. شكرا لك. أيضا كذلك نهاية رقمك 2 المال مصدر سعادتي. ما كتبت اسمك أو يمكن حاضرة، عموما اكتب لي اسمك وأيضا من خلال مسجداتكم عن طريق 4000. طيب إذن شيء هو سبب سعادتك في هذه الحياة؟ ما هو يا ترى هذا الشيء الذي فعلا ترى بأنه واحد من أسباب السعادة في حياتك؟ وأحيانا يكون هناك بعض المواقف الكوميدية من خلال الدراما من خلال المسرح وتكون سبب السعادة والابتسامة. منتزه الخيران، مسرحية منتزه الخيران هي عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية الأحداث المشوقة التي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة، وتدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، لكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة التي تقلب هذه الزيارة إلى سلسلة من المغامرات والضحك. مواعيد العرض ستكون في 3 يوليو في الساعة 8:30 مساء، وفي 4 يوليو في الساعة 6 مساء. وهذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات، والمسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجأة صيف دبي 2026.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29، 40، المنامة 30، 33، الدوحة 30، 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 43، أما الكويت 30، 39، وأخيرا الرياض 29، 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يقول يا زين يزين زين في عالم الزين، جاك القليل اللي يكفي عن السرد، جيت ومعي لعيونك النجل بيتين فيه الربيع أيامي السود والجرد، وانت تخبر محد ترى صغيرك العين، يا متعب بوصوفك الندر الشرد، وانت تعرفني زين وانا اعرفك زين، وكف الجفالي وكف الوفاء عرد، يا خوخ يا رمان يا توت يا تين، يا مدة الله ما هي بمدة النر، جيتك وانا في خاطري لك سؤالين، واجابتك مثل الدفا حزة البرد، بسألك هو ليه اشوفك ملايين، وندري انك مثل كل البشر فرد، ولو مدري ان الناس خلقت من الطين قلت انت غير الناس مخلوق من ورد.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
6: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
7: إذن لازلنا متواصلين. ما هو الشيء الذي يعتبر مصدر سعادتك؟ ما هو الشيء الذي يعتبر سبب سعادتك؟ مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية. ويا مساء الخير والسعادة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. دائما رقم 2 الأحباب الأصدقاء المعارفهم معنى المحبة والوفاء والإخلاص والتسامح. شكرا لت أيضا كذلك حاضرة. شكرا لت يا حاضرة. قولي ما شاء الله على ذاكرتي. شكرا يا حاضرة وإن شاء الله دائما كل أيام السعادة وتكون السعادة في حياتك يا حاضرة. أمل تقول من خلال أغنية تمديد وتقول دائما يترجم ساعاتي. شكرا لك أيضا وأيضا فعلا أغنية جميلة لابن عبد الله. أيضا كذلك حمزة حياك الله يا حمزة يقول مساء الخير عليكم. يقول أنا حمزة ويقول أن زوجته هي مصدر يقول هي مصدر سعادتي والله يديم علينا السعادة اللهم آمين. هي تسمعنا حاليا. إن شاء الله قول آمين يا حمزة وقول لكل المستمعين إن شاء الله دائما حياتكم مليئة بالسعادة واللي تكون دائمة في كل اللحظات وفي كل الأوقات. شكرا لك مرة أخرى. أيضا دائما تقول ترجم السعادة في حياتي عقلا وفكرا وروحا وقلبا وصحة. شكرا لتنات رقم 32. أيضا كذلك لك المستمعين تواصلهم خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات.
1: بيتي سعادتي.
0: أول شيء ربما أهم سبب لسعادة الإنسان، السبب الأول لسعادة الإنسان هو تفاؤل الإنسان. لا يمكن لإنسان يحصل سعادة مهما كان لديك من أموال، مهما كان لديك من كل الأشياء التي تتمناها ماديا في حياتك، حتى معنويا في حياتك كأسرة، كمجتمع، كعمل اجتماعي عام، كوظيفة، ككل شيء. أنا أقول ككل شيء في حياتك ولكن أنت نفسيا غير متفائل. يعني أنت تملك كل شيء ولكن ليس لديك نظرة متفائلة للمستقبل، لن تحصد كامل السعادة. ممكن أن تحصدها شكلا ولكن يعني داخليا ربما لا تكون السعادة متكاملة. ولذلك تجد دائما بأن السبب الأساسي في حياة الإنسان الذي يجعله في قمة سعادته هو أن يكون إنسان متفائل ويكون يزرع هذه السعادة وهذا التفاؤل ببشاشته وابتسامته في قلوب الآخرين. لأن السعادة ليست وجهة تصل إليها، أنت الآن في هذا اليوم أنت تبني الآن، تبني للحظة، تبني اللحظة أولا وتبني الغد ثانيا. ولابد من خطوة، لابد من خطوة. هذه الخطوة هي التي تجعل الإنسان يستطيع أن يدرب هذا العقل بأنه يمارس دائما العادات الإيجابية، ممارسة الامتنان، أن تخصص وقتا في يومك تتذكر فيه النعم وتكتب هذه النعم وتشعر بالامتنان بأنك تملك شيء جميل. وبالتالي يمكن أن يكون هذا الشيء هو الوجهة التي تساعدك على أن تصل إلى مرتبة السعادة.

0: السعادة أيضا تحتاج منا إلى العناية بحياتنا. أنت عندما تعتني بالشيء أنت تجعل هذا الشيء أكبر، أفضل، متطور بشكل أسرع، وبالتالي أنت تستثمر في بناء روابط قوية مع العائلة والأصدقاء، لأن هذه الروابط القوية هي التي تجعل الحياة أكثر جمالا وأكثر روعة. لا يوجد أجمل من صورة التماسك المجتمعي الحياتي الأسري العملي الوظيفي. الأهداف التي تحددها عندما تكون قابلة للتحقيق، أنت هنا تنجز شيء جديد، أنت هنا تجعل هذه الإنجازات الصغيرة هي التي تشعرك بالإنجاز في حياتك، وهي التي تشعرك بأنك قادر على أن تجعل ربما واحد من أهدافك أنك ترفع من جودة الحياة. وهنا تستطيع أن ترى الصورة بالطريقة الأجمل، عندما تحاول دائما أن تنظر إلى الصورة بأن هذه السعادة فعلا هي رحلة وليست وجهة. وجهة ربما تكون بعد أن تبدأ في خوض غمار الرحلة، وتعتمد دائما على ذلك المزيج المتوازن الذي يجعل كل منا يقول بأن لدي هدف ليس فقط سعادة نفسي وإنما سعادة الآخرين. لأن البشر الذين يبنون سعادة الآخرين هم يبنون حياة بشرية وليست حياة شخصية، وإنما يكون دائما لدى الإنسان أهداف كبيرة وعظيمة في حياته، بأنني أريد أن أكون سبب لسعادة أكبر قدر من الناس، من أعرف ومن لا أعرف، حتى لو من لا أعرفه شخصيا، وربما تتاح لي فرصة أن أكون سبب في سعادته، فهذا الشيء أكيد سيسعدني. السعادة تأتي بالرضا، بالقناعة، بالصحة النفسية، بالصحة البدنية، بالعلاقات الإنسانية الإيجابية، بوجود هدف للحياة، بوجود قدرة على أن تقول فعلا بأنك تتأمل في حياتك، كيف في كل يوم تكتب في رحلة الحياة إنجاز جديد وإبداع جديد. ولذلك دائما المبدعون هم أولئك الذين وضعوا في حياتهم ربما نظرة وحتى ربما استراتيجية، أنني أريد خلق التوازن الجميل في الحياة، أريد أن أبني سعادة الآخرين، أريد أن أكون سبب في أن أحمل في كل يوم بشارات الخير والابتسامة والبشاشة والسعادة التي أحققها في من حولي وأجعلها هدفا من أهدافي.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيلها فانت في النهايه ليش تشيلها؟
1: كلنا صرنا لنشيلها
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية
3: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9
4: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
5: حول راتبك واربح بقوة.
6: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
7: هناك الكثير لنستمتع به سويا، ومع أن سنكتشف مفاتنا الكثير من خلال الخليجية 1009 وجميع محطات شبكة ARN، ومن خلال أيضا لقائنا ب2000 مستمع ومستمعة في رحلة إقامة داخلية إلى إرجاء الدولة، احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها الإمارات، المنتجعات الشاطئية، الخلوات الصحراوية والمغامرات المختلفة تأتيكم من خلال هذه المبادرة، وكذلك أيضا من خلال دعم من برنامج أورا للولاء. طبعا أورا هو برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة من خلال التسوق، تناول الطعام، ربح المكافآت من علامات تجارية مختلفة مثل مذاكير وبريمارك وغيرها من كذلك أيضا العلامات التجارية المختلفة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني لأورا أو من خلال إنستغرام @AuraRewards والتعرف على التفاصيل المختلفة الخاصة بهذه المزايا المختلفة التي تقدمها من خلال برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: جاد الزمان بعامه ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
4: ونفيد وندور على الاستفادة،
3: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قل لها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عناد. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الأثير. وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
4: يصنف IIT دلهي ضمن أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وهو الآن في أبوظبي يطور الطلبة مهارات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. اكتشف اليوم وابحث عن معهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي لمعرفة المزيد.
5: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. eand دائما في أكثر.
0: 1-0-0-9 الغالي الخليجي.

0: Matte saa.
1: صمت بلا صورة.
2: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
3: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
4: تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، لابد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك، فلا يجوز أن تترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد. هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعا. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند عن استقبال 63 حالة إصابة وإجراء 7 عمليات جراحية كبرى عاجلة، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية تواصل رفع جاهزيتها على مدار الساعة. كما أعلن عن استنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم على الكويت. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي وما أسفر عنه من إصابات وأضرار جسيمة بمرافق المطار، وأكدت مصر مساندتها الكاملة لدولة الكويت في مواجهة هذا الاعتداء الآثم وتضامنها الراسخ مع الحكومة والشعب الكويتي ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن التطورات المتعلقة بالملف النووي تتسارع وأن الأوضاع تسير باتجاه جيد جدا. وأضاف ترامب أن هناك مؤشرات على انخراط مجتبى خامنئي في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأن بعض الأطراف تؤكد موافقته على ما يتم بحثه خلال المحادثات. كما لم يستبعد ترامب إمكانية عقد لقاء مع مجتبى خامنئي في مرحلة لاحقة. ختام الموجز بهذا الخبر، أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN
0: الخليجية
6: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: شورت كات
0: على الخليجية.
3: مساء الخير ومساء السعادة لكل متابعينا, ومن خلال شورت كات ينطلق ويانا وينطلق وياكم مشوارنا في شورت كات من هذه اللحظات ومستمرين لمدة ساعتين. يسعدني يكون برفقتكم, أنا مريم الجسمي, واليوم كالمعتاد بناخذكم إلى مواضيع وفقرات مختلفة. الصيف في دولة الإمارات دائما مختلف, فهناك الكثير من الأنشطة والكثير الكثير من الأماكن اللي ممكن نقضي فيها وقتنا وصيفنا وننعش أوقاتنا سواء برفقة العائلة والأصدقاء. وأماكن في دولة الإمارات فعلا عندنا أماكن تستحق الاكتشاف, وعندنا هني في شبكة الإذاعة العربية وإذاعتكم الخليجية 1009 بنساعدكم في عملية البحث عن أفضل وأهم الأماكن لقضاء أجمل وأمتع الأوقات من خلال حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. من خلال هذه الحملة عندنا 2000 مستمع بيستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية اللي تقدمها مجموعة من أروع الوجهات في دولة الإمارات. عندنا منتجعات شاطئية, جزر هادية, مغامرات الصحراء وروائع المدينة. ما عليكم إلا الاستماع لبرامج الخليجية الأسبوع المقبل لفرصة الفوز بإقامات لا تنسى في مجموعة من أروع وأهم الأماكن في دولة الإمارات. اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء. هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا, برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق, تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي, فيكتوريا سيكرت, فوت لوكر وغيرها المزيد. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. لمعرفة المزيد بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني www.aura-mina.com أو من خلال إنستغرام @aura_rewards. التحية المسائية نوجهها لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال انطلاقتنا في شورت كات. مساء خير وسعادة عبير النمر وكذلك كل متابعينا. وخلال هذه الساعة بنسمع وياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية وقصايد رائعة بأصوات مجموعة من الشعراء, ولكن البداية والانطلاقة مرة شكرا بصوت الفنان حسين الجسمي. مساكم خير وسعادة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية. الآخر أول.
2: حبينا نبدأ برنامجنا اليوم بفقرة الآخر أول، وسؤالنا يقول: متى كانت آخر مرة استخدمت فيها وسيلة نقل غير السيارة؟ آخر مرة استخدمت فيها وسيلة نقل غير السيارة، سواء كانت وسيلة النقل هذه تاكسي، مترو، ترام، عبرة دراجة، طيارة، سكوتر، أيا كانت هذه الوسيلة، متى كانت وشو كان نوع وسيلة النقل هذه؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. ليش هذا السؤال؟ لأن اليوم بنتكلم عن وسيلة من وسائل النقل، وبندخل في تفاصيل هذا الموضوع وبنتعمق في هذا الموضوع أكثر وأكثر خلال ساعتنا الأولى. ولكن في البداية خبروني عنكم أنتم مستمعين، هل أنتم من الناس اللي ينوعون في استخدامهم لوسائل النقل، ولا فقط معتمدين على السيارة 100%؟ على فكرة بعض الأحيان ننحط في مواقف أو تحت ظروف معينة نستخدم وسيلة نقل أخرى غير السيارة، فإذا حطيتوا في موقف أو رغبة منكم مبشرط يكون أو خلنا نقول واجهتوا موقف معين خلاكم تستخدمون وسيلة نقل، يمكن رغبة منكم في التغيير أو لأسباب أخرى استخدمتوا وسيلة نقل أخرى، انتقلتوا من مكان إلى مكان وما استخدمتوا السيارة، أي وسيلة نقل من وسائل النقل المختلفة. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. رسالة من أحد المتابعين يقول: المشي. أيوة المشي وسيلة من وسائل النقل، بس خبرونا متى. ما نتكلم عن المشي العادي، المشي اللي يكون يعني في البيت، لا، نتكلم عن المشي مشوار، طلعتوا مثلا من البيت رحتوا مكان معين. انزين أباكم شوي تسرحون بذاكرتكم وتغوصون في ذاكرتكم أكثر وأكثر وتتذكرون متى كانت آخر مرة استخدمتوا فيها وسيلة نقل غير السيارة، وشو كان نوع وسيلة النقل هذه. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة ومن خلال ساعتنا الأولى من شورت كات.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المرحسين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9.
3: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية، ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
4: 1 ولا 2؟ معقول 3؟ لسه كثير، خلوني أختصر لكم. 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: الآخر أول
2: الآخر أول، واليوم إجابتكم قد تكون قبل أيام، اليوم مثلا، قبل شهور، قبل أسابيع. آخر مرة استخدمت فيها وسيلة نقل غير السيارة، انتقلت من مكان إلى آخر، خلنا نقول من موقع إلى آخر، من منطقة إلى أخرى، ولكن باستخدام وسيلة نقل غير السيارة. بشكل سريع خلونا نشوف بعض المشاركات والرسائل. عبير النمر مساك الله بالنور مرة ثانية، تقول أظن قبل سنة استخدمت المترو في دبي، مساك الله بالخير. أيضا أمل أحمد تقول مساء اليسر والتساهيل يا مريم، مساء الخير للجميع. ويوم رجعنا من ألمانيا شهر 9 خذنا كريم للوصول إلى البيت. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول اليخت من يومين. أحد المتابعين أيضا يقول أحب ساعات أروح المولات وأنا مستخدمه المترو كتغيير. تقول آخر مرة من سنة تقريبا، والحين عيالي يبون هالتجربة ووديهم إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. فعلا الواحد يعني من باب التجربة يوم يجرب وسيلة نقل أخرى غير السيارة يعيش أجواء يعني جديدة بالنسبة له، جديدة عليه، وقد يكتشف جوانب أخرى وقد يكتشف أماكن أخرى أيضا من خلال استخدامه لوسائل النقل المختلفة. وعندنا هني ما شاء الله في دولة الإمارات وسائل نقل عديدة وكثيرة جدا، من خلالها نقدر يعني نتنقل من مكان إلى آخر بكل سهولة. إذن سؤالنا يقول سواء داخل الدولة أو خارجها، ما هي آخر وسيلة نقل استخدمتوها؟ سواء انتقلت مثل ما قلنا من موقع إلى آخر، من مدينة إلى أخرى، من دولة إلى أخرى، يعني يمكن حد منكم مؤخرا كان مسافر ورجع بالطيارة، فالطيارة وسيلة من وسائل النقل. أيضا عندنا التاكسي، المترو، الدراجة، السكوتر مثلا. عموما نستقبل المشاركات عبر وسائلنا المختلفة. ليش هذا السؤال؟ التفاصيل بعد دقائق.
1: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
2: ننتقل ياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. عندنا شارع الخيل يشهد كثافة مركبات من معبر الخليج بالاتجاه إلى شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. وبالنسبة لشارع الاتحاد، الزحمة حاليا تبدأ من بعد جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من جسر مردف سيتي سنتر أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
4: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
1: الخليجية الإماراتية،
5: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
3: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
4: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE تطبق شروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
5: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
6: أثناء تنقلكم داخل الدولة أو خارج الدولة، متى كانت آخر مرة استخدمت فيها وسيلة نقل غير السيارة؟ انتقلت من موقع إلى آخر، وسيلة نقل غير السيارة. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: أول الآخر أول. سألناكم متى كانت آخر مرة استخدمتوا فيها وسيلة نقل غير السيارة؟ رسالة من أحد المتابعين يقول قبل يومين تقريبا واستخدمت التاكسي، المشي من البيت إلى المول اللي عدال بيتنا. هالرسالة وصلتنا من مستمعنا يوسف. انزين، اليوم تاريخ اليوم كم؟ 3 يونيو. يقولكم هذا التاريخ هو اليوم العالمي للدراجات الهوائية، وتم تخصيص هذا اليوم للتوعية حول فوائد ومزايا الدراجة الهوائية اللي تعتبر وسيلة نقل مستدامة، وسيلة نقل بسيطة وميسورة وبنفس الوقت ترفيهية. ما ننكر بأن هذه الوسيلة لها فوائد كثيرة، سواء من الناحية الصحية لأنها تعتمد على الجهد البدني والكثير من الفوائد الأخرى. وعندنا ما شاء الله في دولة الإمارات مثل ما تم الاهتمام بتخصيص مضامير للجري والمشي، كذلك تم تخصيص مضامير ومواقع مختلفة لقيادة الدراجات الهوائية. محبي هذه الرياضة عندهم خيارات وأماكن كثيرة يمارسون فيها هوايتهم، منها الحدائق، الشواطئ، الأحياء السكنية وكذلك المواقع الأخرى. ولكن كيف بدأ موضوع الدراجات الهوائية؟ خلنا نرجع للبدايات وتاريخ اختراع الدراجة الهوائية. يقولكم تم اختراع النموذج الأول لأول دراجة هوائية في 1817 أو 1818 على يد المخترع الألماني كارل درايس، وكانت تعرف وقتها بالحصان الآلي لأنها كانت مصنوعة من هيكل خشبي يتم تحريكها ودفعها بواسطة القدمين، يعني كانت بدون دواسات. وبعدها بسنوات مرت الدراجة عبر مراحل من التطوير إلى أن أصبحت بالشكل الحالي، وأصبحنا اليوم نرى أنواع مختلفة للدراجات، منها دراجات مخصصة للترفيه، دراجات للجبال، وأيضا دراجات مخصصة للسباقات. فهل تمتلكون نوع معين من الدراجات؟ نتكلم عن الدراجات الهوائية تحديدا. من بعد ما سألناكم عن آخر مرة استخدمتوا فيها وسيلة نقل أخرى غير السيارة، هالمرة بنتكلم تحديدا عن السياكل أو الدراجات الهوائية. هل أنتم من الناس اللي يستخدمون وسيلة النقل هذه أو تستخدمونها كترفيه أو رياضة؟ ومتى كانت آخر مرة قدتوا فيها دراجة هوائية؟ إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. يعني لو سألتوني أنا تقريبا قبل سنتين، قبل شهور قليلة، يعني كانت لفيت لفة في الفريج، وكانت يعني قيادة الدراجة الهوائية بالنسبة لي يعني ذكريات جميلة، لأن يوم كنت صغيرة كنت وايد أحب السيكل. فشو عنكم أنتم مستمعين وما علاقتكم بهذه الأداة اللي هي الدراجة الهوائية، ومثل ما نسميها باللهجة المحلية السيكل؟
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ما هيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آرائهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شي، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
2: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
3: تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وكيلاً لديوان ممثل الحاكم في منطقة العين. برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وتحت شعار فخورين بكم لأنكم صنعتم الفرق، احتفت وزارة الدفاع ممثلة بمكتب سمو وزير الدفاع وبالشراكة الاستراتيجية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج التنفيذي قيادات المستقبل والدفعة الأولى من البرنامج التنفيذي تمكين القيادات الشابة، والتي شهدت تخريج 50 خريجا تزامنا مع الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند عن استقبال 63 حالة إصابة وإجراء 7 عمليات جراحية كبرى عاجلة، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية تواصل رفع جاهزيتها على مدار الساعة، كما أعلن عن استنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم على الكويت. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4. أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، بما في ذلك التي استهدفت مطار الكويت وأدت إلى أضرار جسيمة في عدد من مرافقه وإصابة أشخاص، وعدتها انتهاكا خطيرا لسيادة البلدين وخرقا سافرا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتحديدا مبدأ التمييز وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة وحظر الهجمات العشوائية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وأضاف ترامب أن هناك مؤشرات على انخراط مجتبى خامنئي في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، كما لم يستبعد ترامب إمكانية عقد لقاء مع مجتبى خامنئي في مرحلة لاحقة. ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم أن مروحية تابعة للبحرية الملكية تحطمت بعد سقوطها في حقل جنوب البلاد، وقالت الشرطة إن الحادثة لا يزال قيد المتابعة. ختاما، أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة. اللي يسألون عن موضوعنا لهذا اليوم، اليوم نتكلم عن الدراجات الهوائية، بما أن اليوم تاريخ 3 يونيو صادف اليوم العالمي للدراجات الهوائية. هل أنتم من محبي ومستخدمي وسيلة النقل هذه، أو تستخدمونها للرياضة أو للترفيه؟ ومتى آخر مرة سكتوا فيها دراجة هوائية أو سيكل؟ وما هي علاقتكم بالسيكل؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: أمسية فنية راقية مع صوت مصر الفنانة أنغام. كونوا على الموعد تاريخ 19 يونيو في كوكاكولا أرينا. هذه الليلة اللي تجمع الإحساس والطرب مع مجموعة من أروع الأغاني العربية والخليجية. الحفل بتنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. لمعرفة المزيد بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني platinumlist.net وكذلك موقع كوكاكولا أرينا اللي هو coca-cola-arena.com. وأيضا من خلال هالموقعين ممكن تحصلون على تذاكركم. قبل شوي وخلال ساعتنا الأولى كنا نتكلم عن وسائل النقل المختلفة وانتقلنا بعد ذلك إلى الدراجة الهوائية بما أن اليوم يصادف اليوم العالمي للدراجة الهوائية وسألناكم ما هي علاقتكم بهذه الأداة وكذلك متى آخر مرة قدتوا فيها دراجة هوائية. رسالة من أحد المتابعين يقول أمس. رسالة من مستمعنا يوسف يقول هوايتي المفضلة. أيضا تحياتنا لأحد المتابعين يقول آخر مرة يوم كان عمري 10 سنين. طبعا الدراجة الهوائية مرتبطة دائما بطفولتنا ولنا يعني معاها ذكريات جميلة ورائعة جدا. والحين الناس اللي يحبون يسوقون السياكل أو الدراجات الهوائية هناك الكثير من الأماكن والمضامير مضامير المشي أو كذلك يعني إلى جانب مضامير المشي هناك مضامير خاصة لممارسة أكيد قيادة الدراجة الهوائية منتشرة في مختلف الأماكن. أمل تقول ولا مرة. معقولة حتى يوم كنتي صغيرة؟ يقولكم هناك جوانب كثيرة طبعا فوائد كثيرة لقيادة الدراجة الهوائية منها تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية انقاص الوزن وحرق الدهون كذلك تقوية وبناء العضلات عندنا تقوية المفاصل والعظام بالإضافة إلى تعزيز القدرات العقلية والذاكرة وتحسين الصحة النفسية. وقد يكون أحد الجوانب المهمة هو مساهمة الشخص في الحفاظ البيئة لأن الدراجة الهوائية تعتبر من وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة. فتحية لكل شخص يستخدم الدراجة الهوائية للتنقل للرياضة وللترفيه ونقول لك أنت صديق للبيئة. برافو. مساكم خير وسعادة. راجعين بعد شوي مع موضوعنا التالي.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات، شورت كات على الخليجية.
2: مسرحية منتزه الخيران مسرحية استعراضية، وهي عمل فني مليء بالمواقف الكوميدية تدور أحداثها في منتزه الخيران، وتجمع شخصيات مختلفة، ولكن تتحول رحلة الأصدقاء إلى المنتزه من مجرد رحلة عادية إلى سلسلة من المغامرات والمشاهد المليئة بالمواقف الطريفة والكوميدية. المسرحية واحدة من فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، ستقام خلال يومي 3 يوليو والرابع من يوليو. تاريخ 3 يوليو ستعرض الساعة 8:30 المساء، وتاريخ 4 يوليو الساعة 6 المساء. هذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات والراعي الإعلامي الخليجية 1009. بننتقل ياكم بعد شوي إلى فقرتنا التالية، وبتكون فقرة اسم على مسمى. اليوم اخترنا لكم اسم مدينة، هذه المدينة تقع في يعني دولة خارج حدود الوطن العربي، بنتعرف عليها وعلى سبب تسميتها بهذا الاسم، ولكن نختبر معلوماتكم الجغرافية. أباكم تعطوني اسم مدينة، أي مدينة من مدن العالم سواء داخل الدولة أو خارجها تبدأ بحرف الدال. مدينة تبدأ بحرف الدال. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. وإذا زرتوا مدينة تبدأ بحرف الدال خبرونا عنها وعن أبرز المعالم اللي زرتوها وحبيتوها في هذه المدينة تحديداً.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: يا دبي حظت فوق هامات الشموخ العالية على وطار، هلت على جوك مخايل بالفرح كل الجهات وعمته. يا دبي غني له طرب وتجملي بسمه مع كل افتخار، دام شموخ المجد مهما طال صرحه تحت رجله قمته. بصمة فعوله فجرت معنى الوفاء كالشمس في وضح النهار، قوة طموحه والإرادة مثل ريعان الشباب وزمته فزاع فزاع الهمم. لا صار في درب المطاليق انحدار، يعطي دوافع للمهمات الكبار وتقتبس من همته. في ذمتي ما زادك المنصب وقار، إلا أنته أهديته وقار، رفعت قدره في خشوم النايفات وعزتك للمته. شاعر أديب وفارس الفرسان والحكمة ودور الاشتهار والمرجلة والطيب، يشهد من سمع في ذمتي وفي ذمته. أرفع لهايات التهاني والأماني والقصايد باختصار غالي على قلبي، وبسألها الحنايا كيف حبها ضمته.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم. 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%. ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
6: يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. اليوم بنختم البرنامج بفقرة اسم على مسمى، واخترنا لكم مدينة من مدن العالم اسمها يبدأ بحرف الدال، ولكن نختبر معلوماتكم الجغرافية قبل ذلك ونشوف إذا حد منكم زار هذه المدينة أو بيذكرها في مشاركته. نبغى منكم تذكروا لنا أسماء المدن اللي خطرت على بالكم وتبدأ بحرف الدال.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
2: اسم علم سما. فقرة اسم على مسمى بنختم فيها برنامجنا، واليوم اخترنا لكم مدينة من مدن العالم تبدأ بحرف الدال. ولكن في البداية خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا وما هي أبرز المدن وقد تكون مناطق ودول ذكرها مستمعينا ومستمعاتنا من خلال مشاركاتهم، وتحديدا تبدأ بحرف الدال. عاش المحرزي تقول دلهي، عندنا سعيد سالم يقول دكة، دبي، دبا، دلمة، وداس من مستمعتنا أمل أحمد، أيضا خالد البدواوي يسعد مساك يا خالد يقول دبي، عندنا أمل سهيل تقول دبي ودمشق، نهيان خالد يقول دلهي ودمشق ودبي، مدينة دبي من مستمعتنا عليا خوري. على فكرة على تنوع الأسماء اللي وصلتنا والمشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا، ولكن المدينة اللي بنتكلم عنها اليوم مدينة مختلفة تماما. إذن راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم، وبنتعرف على المدينة اللي اخترناها اليوم ولماذا سميت باسمها. فهل من مدن أخرى خطرت على بالكم أو تعرفونها ويمكن تكونون زرتوها، تقع في أي دولة من دول العالم تبدأ بحرف الدال؟ خبرونا عن أبرز أسماء المدن اللي تبدأ بحرف الدال على رقم الاسمس 4000 أو من خلال التطبيق الخاص بالخليجية.
3: حركة السير على الخليجية
4: برعاية جزيرة ياس.
2: اللي ماخذين شارع مسقيم ومتجهين إلى شارع الخيل بيواجهون كثافة في المركبات. أيضا عندنا زحمة متفرقة على شارع الخيل من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، وكثافة المركبات بالاتجاهين. عودة إلى شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرا سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. زحمة متفرقة على شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى نفق المطار بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، حاليا الزحمة تبدأ من أمام منطقة الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
5: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
6: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبدالله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. بس سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول أنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: 1009 الخليجية.
5: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
6: شاهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.
7: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر EN.AE. تطبق شروط والأحكام.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى. واليوم مثل ما قلنا اخترنا لكم مدينة من مدن العالم اسمها يبدأ بحرف الدال، ولكن خلونا نشوف المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. سلمى تقول دبي. دندي من أحد المتابعين. أيضا عندنا رسالة من أحد المستمعين يقول الدوحة. على كثر الأسماء اللي وصلتنا ولكن ولا إجابة أو ولا شخص يعني تكلم عن المدينة اللي بنخبركم عنها في فقرة اسم على مسمى. ناخذكم ونروح إلى ألمانيا، دوزلدورف، واحدة من أكبر وأهم وأشهر المدن الألمانية. يقولكم الاسم مشتق من نهر صغير اسمه دوزل، وهو الرافد اللي يصب في نهر الراين. واسم المدينة يتكون من كلمتين، الأولى دوزل ومعناها النهر، ودورف وهي كلمة ألمانية تعني قرية، وبذلك يكون المعنى الحرفي هو المدينة الواقعة على نهر دوزل، لذلك سميت دوزلدورف بهذا الاسم. ومع فقرة اسم على مسمى نختم برنامجنا لهذا اليوم، ونقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا. ولكن تواصلكم مع برامج الخليجية لا يزال مستمر، وبعد شوي ختام برامجنا مع الزميل عبد الله وبرنامج دوت خليجي. كنت ياكم مريم الجسمي، غدا يتجدد اللقاء وياكم إن شاء الله الساعة 4 مساء. هذه المحطة الغنائية الوطنية، إهداء مني للجميع ومع ألف سلامة.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الله يحفظكم ويحفظونا في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: على الخليجية. أشعار فزار على الخليجية.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فزار على الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36,000,000 درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
5: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: صوت بلا صورة.
1: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
2: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
3: تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج 50 منتسبا من وزارة الدفاع. 15 يونيو عطلة رسمية للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص. وفي الكويت 63 إصابة وسبع عمليات جراحية بعد الاعتداء الإيراني الغاشم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قراراً بتعيين معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وكيلاً لديوان ممثل الحاكم في منطقة العين. برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وتحت شعار فخورين بكم لأنكم صنعتم الفرق، احتفت وزارة الدفاع ممثلة بمكتب سمو وزير الدفاع بالشراكة الاستراتيجية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج التنفيذي قيادات المستقبل والدفعة الأولى من البرنامج التنفيذي تمكين القيادات الشابة والتي شهدت تخريج 50 خريجا تزامنا مع الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، وذلك خلال حفل رسمي بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والقيادات من الجهتين. وقال سموه نفخر بالكفاءات الوطنية التي تواصل صناعة الفرق في مختلف مواقع العمل والمسؤولية، ونؤمن بأن تمكين القيادات الشابة وتطوير قدراتها يمثل استثمارا استراتيجيا في مستقبل الوطن واستدامة إنجازاته. أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الاثنين الموافق 15 من يونيو 2026 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 16 من يونيو 2026. حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سلطان الأكرف مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات دبي.
5: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة أداس. وشملت التحديثات في مناهج التدريب التحذير من الاصطدام الأمامي، نظام رصد البقعة العمياء، الانحراف عن المسار، أنظمة دعم المسارات، نظام مساعدة صف المركبات في المواقف المخصصة، نظام الرؤية الليلية، نظام منع انغلاق المكابح الـ ABS، مثبت السرعة التقليدي والتكييفي وغيرها من الأنظمة التقنية التي تتميز بها المركبات الحديثة. وتصب هذه الإجراءات في إطار تطبيق الهيئة لأفضل الممارسات العالمية فيما يخص أساليب القيادة الحديثة لفئة سائقي المركبات الخفيفة وبالتعاون مع منشآت تعليم القيادة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين وخرقا للقانون الدولي وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية. كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. في السياق، اعترضت القوات المسلحة الكويتية فجر اليوم 13 صاروخا باليستيا معاديا و17 طائرة مسيرة إثر رصدها والتعامل الفوري معها داخل المجال الجوي الكويتي في تصد لعدوان إيراني آثم استهدف منشآت مدنية وحيوية وفي مقدمتها مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، فضلا عن إحداث أضرار مادية جسيمة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أن عمليات اعتراض هذه الأهداف المعادية تمت فوق عدد من المناطق السكنية، مما أدى إلى سقوط بعض الشظايا. وبدوره أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند عن استقبال 63 حالة إصابة وإجراء 7 عمليات جراحية كبرى عاجلة، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية تواصل رفع جاهزيتها على مدار الساعة. كما أعلن عن استنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم على الكويت. وفي الأثناء، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن التطورات المتعلقة بالملف الإيراني تتسارع وأن الأوضاع تسير في اتجاه جيد جدا. وأضاف ترامب أن هناك مؤشرات على انخراط مجتبى خامنئي في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأن بعض الأطراف تؤكد موافقته على ما يتم بحثه خلال المحادثات. كما لم يستبعد ترامب إمكانية عقد لقاء مع مجتبى خامنئي في مرحلة لاحقة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل مسعفين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطرة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف بشكل مباشر. ختام النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: خلكم مستانسين ويارنا على 1009 الخليجية. ست المساء على ساعة الخليجية.
7: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
6: الجو جوكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: نقول يا مرحبا الساعة وسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على الخليجية 1009. دوت خليجي يبتدي وياكم من الحين ومستمر وياكم إن شاء الله تعالى إلى 9 مساء. انسى الحين 6 و6 دقائق بتستوي 7 دقائق بعد 7 ثواني. اليوم الأربعاء 3 يونيو. أخبار علوم جديد، طمنوني عنكم، شو أموركم، كيف كان يومكم اليوم؟ إن شاء الله كان يوم جميل. سمعنا أخبار حلوة، جتنا أخبار حلوة، سمعنا خبر حلو عن حد نحن نحبه. شاركوني هاي الأخبار، دايما بتم مركض وراكم. شاركوني هذه الأخبار الحلوة، خلونا نفرح البعض، خلونا يعني نتبنى هذه العادة الجميلة إن نفرح البعض، لأنه شيء عالم سبحان الله. يعني اليوم طلع لي فيديو على الإنستغرام، واحد يتكلم عن إنه الأصدقاء اللي حولنا، لكن يعني هو يتكلم عن السوشيال ما يتكلم عن الحياة، يتكلم إنه هم يعني في الحياة ربعنا لكن على السوشيال ما نشوفهم، لا يسوون لايكات ولا كومنتات، لكنهم أول الناس اللي يشوفون ستورياتك والبوست اللي ينزل. أنت ما يبين عندك منو يجلس يشوف البوست، لكن صدقني هم بيكونون أول الناس اللي يشوفون هذا البوست. ولكن في دعم؟ ما شي دعم، الدعم ييك من الناس الغريبة. يعني هذه يمكن معظمنا ملاحظنها، أن الناس اللي نعرفهم يعني معرفة شخصية قليلين التفاعل وياك، ولكن الناس اللي ما تعرفهم بشكل شخصي وهم تابعينك على السوشيال تحصلهم هم اللي يتفاعلون وياك. فهو ماخذنها من منطلق أنه الفيديو اللي شفته اليوم ماخذنها من منطلق أنهم يعني غيرانين، في غيرة في الموضوع، أن أنت واصل لمرحلة من النجاح هو ما قدر يوصلها، فثقيلة عليه أنه يضغط ضغطتين على الشاشة ويسوي لك لايك، إن ثجيل عليه إنه يفتح الكومنتات يكتب لك كومنت. لكن على الصفحات الثانية ما شاء الله تبارك الرحمن الكومنتات شو نهر نهر شلال من الكومنتات على الحسابات الثانية. فصراحة واحد لو بيقعد يفكر في هذا الموضوع إنه نيلس نراقب على السوشيال إنه يسوينا لايك إنه يسوينا كومنت، هو أوردي وبكل الأحوال يبين، لأن في ناس عزيزين على قلبك، ولكن إذا ما شفت أي تفاعل منهم هني تعرف إنه يعني هذه المعزة يعني شوي مشكوك في أمرها، يعني يمكن هي معزة خالصة من طرفك ولكن الطرف الثاني نه ما عادي ما يعني له هذا الشيء. فالله المستعان، الله يديم المحبة يا رب. بس حبينا نتكلم عن هذا الموضوع، خبروني أنتوا شو رأيكم، هل تتابعون العالم على السوشيال وتعرفون منو اللي دائما يسوي لكم لايك وكومنتات تنتبهون لهذه النقطة، ولا تنزلون البوست واللي سوى لايك سوى لايك واللي ما سوى لايك لا يسوي لايك. دائما اسعد بتواصلكم ويانا. رقم الاسمس 4000 ايضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، دائما اسعد اكيد بتواصلكم ويانا. وخلونا ننطلق مع صوت مصر انغام. جماعة الخير انغام يعني حضرت لها حفلتين تقريبا وكان لي شرفني اقدمها مرتين. كان يا طويلين العمر آخر أغنية تغنيها دائما هي يا ريتك فهمني، والأغنية هذه يعني المايسترو هاني فرحات يتفنن فيها بشكل ما تتخيلونه. يعني اللي حضروا حفلات أنغام بيعرفون عن شو أتكلم. المقطع الأخير يتم إعادة توزيعه بكذا يعني لوحة موسيقية خلنا نقول، وفعلا يعني هني يثبت جدارته، هو اسم يعني غني عن التعريف وكبير جدا المايسترو هاني فرحات، ولكن هني يأتي الإبداع بهذه الإيقاعات الموسيقية، كيف يوصلها للجمهور بإيقاعات مختلفة، يعني بين الإيقاع الخليجي وهي أغنية مصرية ويرجع للإيقاع المصري من بعدها يدخلها بكذا يعني مرحلة من الإبداعات الموسيقية، ففعلا يعني أحسها من الأغاني المنتظرة في أي حفل لحفلات أكيد الفنانة أنغام اللي بتكون عندنا هنا إن شاء الله تعالى في دبي في كوكاكولا أرينا تاريخ 19 يونيو، ليلة استثنائية بتكون مليئة بالإحساس والأغاني اللي صنعت ذكرياتنا. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. التذاكر متوفرة الحين عبر platinumlist.net أو كوكاكولا أرينا، وأنا عندي لكم تذكرتين لحضور حفل الفنانة أنغام. يبتلكم طاري يا ريتك فهمني صح ولا لا، خبروني في أي عام تم إطلاق أغنية يا ريتك فهمني من كلاسيكيات يعني أنغام. هذه الأغنية أحسها لازم لازم لازم يعني تعتبر من الأغاني التي لا تفوت، واللي ما سمعها يسمعها ويسمعها للي ما سمعها، لأن فعلا شو هالكلمات، شو هالإحساس، شو هالرقي بهذه الأغنية. فياريتك فهمني متى تم إطلاقها وإنتاجها في أي عام؟ أنتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. أختي عبير مساك الله بالنور والسرور، واختي مها مساك الله بالنور والسرور، يا مرحب الساعة، دائما نسعد بتواصلكم ويانا. خلينا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من راشد الماجد، ويلا نسمعها ونرجع نتابع وياكم دوت خليجي على هو الخليجية 1009. مستمرين ويا بعضنا إن شاء الله تعالى إلى الساعة 9 مساء، ويا مرحب الساعة بالجميع.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يومياً بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق شروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
4: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: رحلات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام عليكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. طيب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

0: امتلاك سيارة مرسيدس AMG متاح الحين ولمدة 72 ساعة بأسعار تبدأ من 175,900 درهم. تفضلوا بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 إلى 7 يونيو. 50 سيارة متوفرة فقط. سارعوا واغتنموا الفرصة.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنف ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.

0: منتزه الخيران قادمة إلى دبي إن شاء الله تعالى. بتكون عندنا هني ضمن أكيد فعاليات مفاجآت صيف دبي مسرحية منتزه الخيران. يعني المسرحية هي عبارة عن عمل مسرحي ترفيهي كل مواقف كوميدية وأحداث مشوقة الدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. الدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة اللي تجتمع في هذا المكان عسبة يقضون وقت ممتع، لكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة اللي تقلب الزيارة لسلسلة من المغامرات والضحك العام. المسرحية إن شاء الله بتكون تاريخ 3 يوليو الساعة 8:30 المساء و 4 يوليو الساعة 6 المساء، وهذه المسرحية مقدمة لنا من شركة القيصر للفعاليات المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 والخليجية 1009 الراعي لهذا أو لهذه المسرحية. زي جماعة الخير نرجع لأغنية أنغام يا ريتك فهمني، وطبعا تكلمنا عن جمال الأغنية وأداء أنغام لهذه الأغنية لايف أكيد على المسرح، ونحن ننتظرها إن شاء الله تعالى تاريخ 19 يونيو في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. أكيد الأغنية هذه يعني ما نختلف على جمالها، ولكن سؤالي كان في أي عام تم إنتاج وطرح أغنية يا ريتك فهمني؟ دوروا عليها، انتظر مشاركاتكم، بعطيكم فرصة لراس الساعة القادمة. رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية انتظر مشاركاتكم، وإن شاء الله تعالى حد منكم بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور أكيد هذا الحفل المنتظر لصوت مصر أنغام تاريخ 19 يونيو في كوكاكولا أرينا، وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا. خلونا ننتقل لهذه المحطة الغنائية وبنرجع نتابع وياكم دوت خليجي على هو الخليجية 1009.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وانا كل ما جاء منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وأودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك وأسدك، أنحب هالناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
1: شهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق، وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له. طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: صمت بلا صورة.
1: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
2: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
3: تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. احتفت وزارة الدفاع بالشراكة الاستراتيجية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج 50 شخصا من الدفعة الثانية من البرنامج التنفيذي قيادات المستقبل والدفعة الأولى من البرنامج التنفيذي تمكين القيادات الشابة، وذلك تزامنا مع الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة. اعترضت القوات المسلحة الكويتية اليوم 13 صاروخا باليستيا معاديا و17 مسيرة في تصد لعدوان إيراني آثم استهدف منشآت مدنية وحيوية وفي مقدمتها مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عشرات الأشخاص، فضلا عن إحداث أضرار مادية جسيمة. عبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يسفر الاجتماع الجاري بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين والذي تعمل واشنطن على تيسيره عن بيان مشترك وخطة عمل. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اعترض مقذوفين عبرا إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان. أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن غارات إسرائيلية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل أنها اعترضت طائرة معادية يرجح أن حزب الله هو من أطلقها. أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أجرى اتصالا تحدث فيه بحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا في مقابلة إنه غير راض عن الصراع الإسرائيلي اللبناني. أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسليل سموتريتش اليوم عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأندية. سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1-0-0-9 خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
2: اهلا وسهلا بالجميع، هاي ساعتنا الثانيه من دوت خليج على هو الخليجيه 1009. ويلا ما نضيع وقت، خلينا نشوف منو بيفوز وياي بتذكرتين لحضور حفل انغام في كوكا كولا ارينا ان شاء الله تعالى تاريخ 19 يونيو من تنظيم مومنت ايفنتس وبرعايه الخليجيه 1009. والاجابه الصحيحه طبعا 2019 تم انتاج اغنيه يا ريتك فهمني. طيب خلينا نشوف منو بيفوز ويانا. نقول مبروك لي سعود المنصوري. بالبركة يا سعود، بالبركة سعود، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيف تستلم التذاكر. وأمسية سعيدة أتمناها لك ولكل اللي فازوا واللي بيسيرون ويتواجدون إن شاء الله تعالى في هذه الأمسية. نقدر نحصل على تذاكرنا من خلال platinumlist.net أو coca-colaarena.com أو تتابعون دوت خليجي إن شاء الله تعالى في اليومين القادمين، يمكن تكونون من سعداء الحظ وتفوزون ويانا. البارحة جماعة الخير بعد ما سويت لي عشاء لطيف خفيف ظريف، قلت أشوف شو عندي في التلفزيون. بطلت التلفزيون، عندي الجوجل تي في فيعطيني اللي هو suggestions من كل التطبيقات، فطلع لي اللي هو اقتراح من برايم اللي هو فيلم لي هو تكملة صراحة، هو كان مسلسل وسووا له فيلم. بس خلكم وياي لأن في سالفة مهمة جدا أبقولكم إياها على شيء لاحظته بهذا الفيلم ومن برايم اكتشلي، لان يعني عندهم شيء قاعدين يسوونه وايد وايد وايد حلو ويستحقون التحيه صراحه. شو اسم الفيلم يا عبد الله؟ الفيلم ما بقادر اشوفه الحين، ما قاعد يطلع لي. فيلم جديد وتو نازل، ما بقادر اشوفه. لا معلي سامحوني. ايوه حصلته، اوف اوكي. جاك راين جوست وور. شغلت الفيلم وتعرفون انتوا لما الواحد يخلص اموره ويضبط قعدته وكذا، انتبهت ان الفيلم اشتغل تلقائيا بالدبلجه العربيه. انا يعني ولا في حياتي شفت فيلم هوليوود مدبلج عربي، عرفتوا؟ يعني عاده الواحد يشوف الاشياء المدبلجه يا يكون انيميشن او انمي من هالقبيل، ولكن فيلم هوليوود يكون مدبلج اول مره. ولكن شدني الوضع، قلت خلني اجرب اسمع. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللغه رائعه جدا جدا جدا، الاصوات مختارينها بدقه وعنايه بحيث انك تقتنع ان اللي جالس يتكلم الحين هو نفس الممثل. اصوات مميزه، احب اشكرهم صراحه على يعني الحفاظ على اللغه العربيه وعلى جمالها وعلى المفردات اللي مستخدمينها. لا لا لا لا، استمتعت بالفيلم، يعني مدته اكثر عن ساعه ونص ولكنه فيلم ممتع جدا. لو بتشوفون الليله حاولوا أن يكون فيلم السهرة، وأتوقع أن الفيلم بيعيبكم، خصوصاً أنه متصور جزء كبير منه في دبي وبتشوفون جمال دبي بالفيلم.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أشعار.
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: وش الجديد؟ إن غبت باكر وغبتي، مشوارنا رغم الغلاء كله غياب. مهما تغربتي ومهما قربتي، أغراب درب ونلتقي مثل الأغراب.
5: ونلتقي مثل الأغراب.
4: يكذب عليك الوصل لو ما كذبتي، وشلون نحيا الحلم والوقت كذاب.
5: والوقت كذاب.
4: نادت لك أيام الوفا واستجبتي، وين الرحيل وصوت الأشواق غلاب. ما تذبلين انتي بدمي نبتي، وأوراقك الخضراء نمت بين الأهداب. أقراك نور وفي العيون انكتبتي، وبين الزمان وبيننا كلمة عتاب. عرفت معنى البعد من يوم غبتي،
5: عرفت معنى البعد من يوم غبتي،
4: ومعك عرفت ان الهوى كله غياب.
3: أشعار.
2: أشعار
3: على الخليجية.
6: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية، ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
7: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
8: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
9: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الجو جوكم.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: يصنف IIT دلهي ضمن أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وهو الآن في أبوظبي يطور الطلبة مهارات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. اكتشف اليوم وابحث عن معهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي لمعرفة المزيد.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e&.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: يا اهلا وسهلا بالجميع، بعد عبد الله المهيري مستمر وياكم بدوت خليجي على هو الخليجي 1009. تحية طيب وجه لكم جميعا، اباكم جماعه الخير تجهزون شنطكم، السالفه فيها نستكشف اماراتنا وما تخبئه لنا من اماكن جميله جدا جدا جدا، وايد في اشياء نقدر نستمتع فيها في اماراتنا، فخلونا نستكشفها ويا بعضنا. الخليجيه 1009 وجميع اذاعات شبكه ARN بتطرش 2000 مستمع في رحلات اقامه داخليه الى ارجاء الدوله، بنحتفي بالضيافه الراقيه والخدمه الاستثنائيه اللي تتميز فيها دولتنا الحبيبه، من منتجعات شاطئيه لجزر هاديه يعني قعدات صحراويه مميزه غامرات المدينة، فهذه دعوة للانطلاق واستكشاف روائع ما تخبئه الإمارات. طبعا اسمعونا إن شاء الله تعالى خلال الأيام القادمة، وبيكون عندكم فرصة الفوز بإقامة ما بتنسونها. جهزوا الشنط وخلونا نستعد للانطلاق بسياراتنا ويا وجباتنا الخفيفة، روائع الفنادق تنتظرنا في كل مكان. اكتشف اللي فاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء. طبعا هذا الصيف نقدر نعيد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة، نتسوق نتناول الطعام ونربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفوت لوكر وغيرها. حملوا تطبيق أورا اليوم واتمتعوا بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الدولة. للمعلومات أكثر عن أورا نقدر نزور موقعهم الإلكتروني aura-mina.com، أورا اللي هو AURA، والسوشيال ميديا مالهم على الانستغرام @aura_rewards، وعلى التيك توك aura_mina_rewards. تمام. أما شو أحداث استوت البارحة أو اليوم الفجر صراحة، يعني state of play، حلقة دسمة كانت، تم الإعلان عن الكثير والكثير والكثير من الأشياء الحلوة اللي بتعيبنا كلاعبين، في التفاصيل إن شاء الله تعالى خبركم عنها خلال ساعتنا القادمة والأخيرة من مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. خلكم ويانا.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل، أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليه أمة محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، مشوق لك ينقص أشوف أنها يزيد، الظاهر أن الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: كانت الأذية
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبعها
5: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يومياً بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio.rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: صمت بلا صورة.
1: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
2: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
3: تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج 50 منتسبا من وزارة الدفاع، الكويت تخفض طاقم السفارة الإيرانية وتطلب مغادرة دبلوماسيين اثنين خلال 24 ساعة، نتنياهو يقول قرار العودة الشاملة للهجمات على إيران بيد ترامب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتحت شعار فخورين بكم لأنكم صنعتم الفرق، احتفت وزارة الدفاع ممثلة بمكتب سمو وزير الدفاع بالشراكة الاستراتيجية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج التنفيذي قيادات المستقبل، والدفعة الأولى من البرنامج التنفيذي تمكين القيادات الشابة، والتي شهدت تخريج 50 شخصا، وذلك تزامنا مع الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، خلال حفل رسمي بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والقيادات من الجهتين. في محلياتنا أيضا، عممت إدارات مدارس حكومية على أولياء الأمور إجراءات تنقل الطلبة للعام الدراسي 2026-2027، محددا يوم 12 من يونيو الجاري آخر موعد لاستقبال طلبات النقل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة واستكمال جميع المستندات المطلوبة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل صندوق تحدي دبي للمرونة بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمكينهم من تحويل أفكارهم البحثية إلى مشاريع تجريبية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز جاهزية دبي لمواجهة التحديات المستقبلية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والمعرفة. هذا وفتح الصندوق باب التقديم لدعم الأبحاث التطبيقية والمشاريع التجريبية التي تساهم في معالجة تحديات المرونة في المدينة، مع التركيز على 3 مجالات رئيسية تشمل المدن الذكية وعلوم الصحة والحياة والعلوم البيئية. وتتلقى المؤسسة الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار. النشرة متواصلة، وإلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى الكويت، حيث سلمت وزارة الخارجية الكويتية اليوم القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت مذكرة احتجاجا رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة. وأمهلت الكويت 2 من أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد عقب هجمات إيرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرات آخرين وإلحاق أضرار بمطار العاصمة. إلى ذلك اعترضت القوات المسلحة الكويتية اليوم 13 صاروخا باليستيا معاديا و17 مسيرة في تصد لعدوان إيراني آثم استهدف منشآت مدنية وحيوية وفي مقدمتها مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عشرات الأشخاص فضلا عن إحداث أضرار مادية جسيمة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في مقابلة تلفزيونية إن أي عودة شاملة للهجوم على إيران ستكون بيد أو قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أن القوات الأمريكية والإسرائيلية مستعدة لذلك. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين أطلقتهما جماعة حزب الله باتجاه إسرائيل اليوم، فيما أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن غارات إسرائيلية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان. الجيش اللبناني ذكر اليوم أن ضابطا وجنديا أصيبا بجروح جراء استهداف إسرائيلي لآلية عسكرية في جنوب لبنان. إلى ذلك أيضا قال حزب الله إنه أطلق الصواريخ على تجمع عسكري في شمال إسرائيل، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتراض مقذوفين وطائرة معادية مصدرها لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر بأنه أجرى اتصالا تحدث فيه بحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا في لقاء تلفزيوني إنه غير راض عن الصراع الإسرائيلي اللبناني. أيضا أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن رغبته في لقاء المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي، مشيرا إلى أنه ضالع في المباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القرارات المتعلقة بطبيعة الإجراءات التي ستتخذ فيما يتعلق بنزع سلاح حركة حماس وموعد تنفيذها سيجري بالتشاور مع مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي ترامب العام الماضي للإشراف على وقف إطلاق النار التدريجي. في غضون ذلك أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بيتسل إيليس موتوريتش اليوم عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي يأمل الفلسطينيون في أن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم أيضا، أشاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم بالضربات الجوية التي شنها الجيش الأوكراني ليلا على مدينة سان بطرسبورغ، ووصفها بالرد العادل على الهجمات الروسية على بلاده، متوعدا بتصعيد الضربات من جانب كييف. إلى الهند، حيث نشب حريق في فندق في نيودلهي أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل، من بينهم العديد من المواطنين الأجانب، كما أعلنت الشرطة الهندية ووسائل إعلام محلية. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: 8 هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1 0
3: 0

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: يا مرحبا بالسعب الجميع، وهي ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم، وهي ساعة الجيمرز. وخلونا نتكلم عن حدث بلاي ستيشن ستيت أوف بلاي. جماعة الخير، الحلقة كان مدتها أكثر من ساعة، وأعلنوا عن الكثير والكثير والكثير والكثير من الألعاب، منها الألعاب الضخمة القوية ومنها الألعاب البسيطة اللي الواحد يقدر يتسلى عليها. خلوني سريعا أخذكم بملخص للأشياء اللي أعلنوا عنها. نبتديها طبعا باللعبة المنتظرة مارفلز وولفرين، وهذه اللعبة كان لها استعراض ركز على أسلوب القتال وبعض الشخصيات المهمة داخل القصة، واللعبة بيتم إطلاقها 15 سبتمبر إن شاء الله تعالى على PS5. God of War لوفي، طبعا هذه اللعبة بتكون جزء رئيسي قادم من السلسلة، وفاي بتكون هي بطلة أساسية، واللعبة بتكون داخل عالم Everyone. تمام ما بندخل التفاصيل. اللعبة اللي بعدها Until Dawn 2، هذه السلسلة للألعاب خلنا نقول ألعاب الرعب الشهيرة. هذه سلسلة ترجع لنا بجزء جديد مستقل، شخصيات مختلفة، جزيرة مهجورة مليئة بأحداث غامضة واختيارات بتكون شو مصيرية. انزين سايلنت هيل تاون فول، طبعا الشركة المنتجة كونامي أكدوا أنهم بيطلقون اللعبة تاريخ 24 سبتمبر مع عرض جديد ركز على شخصية زو وبعض كائنات العالم المرعب داخل اللعبة. في وايد ألعاب رعب على فكرة. اللعبة اللي بعدها أونيموشا Way of the Sword، طبعا هذه من إبداعات كابكوم بتكون، واللعبة بتنزل 25 سبتمبر، وعندنا ديمو مجاني لأصحاب بلاي ستيشن 5، تقدرون أنكم تحملون الديمو وتجربون اللعبة. لعشاق توم بريدر، لعبة Legacy of Atlantis نزل عرض جديد للعبة، وطبعا لارا كرافت رجعت لأجواء الاستكشاف الكلاسيكية مع تحديد موعد الإصدار اللي بيكون 12 فبراير 2027. الله يعطينا عمر. أوكي، اللعبة هاي ILL لعبة رعب، ولكن أثارت جدل كبير بسبب الواقعية اللي فيها ومناظر مزعجة. يعني رعب فالمناظر مزعجة، ولكم أن تتخيلوا يعني عن شو جالس أتكلم. فأنا كنت أشوف Resident Evil مشاهد مزعجة، فما بالكم هاي، يعني مو بإكستريم، اللي عدوا مرحلة الإكستريم. فأدري في وايد ناس يحبون شي أجواء. المهم اللعبة اللي عقبها The Lost Wild، طبعا لعبة رعب وبقاء، تعتمد انك تهرب من الديناصورات بدل ما تواجهها، هاي بتكون اللعبة. انزين شو عندنا بعد؟ عندنا Phantom Blade Zero، طبعا كان في خلنا نقول يعني مشاهد من اللعبة، وتأكيد حصولها أكيد خلال هذا الصيف بيكون هنالك حلقة خاصة باللعبة من State of Play. No Rest for the Wicked. أوكي، حين بدينا شوي ندخل على ألعاب مو بوايد معروفة، تم استعراض أكيد اللعبة وأسلوب اللعب، وأكدوا أن اللعبة تنزل هذا العام على بلاي ستيشن 5، والمحتوى يتجاوز 100 ساعة. يا الله. إنزين، اللي يحبون الطيائر والطائرات الحربية، لعبة Ace Combat 8 بترجع لنا بسلسلة أو بلعبة جديدة تاريخ 2 أكتوبر، معارك جوية ضخمة وأسلحة ومقاتلات جديدة. قولوا منو رجع؟ Rayman Legends Retold، يعني بيرجعون يقدمون لنا أكيد اللعبة مع محتوى إضافي ومراحل موسيقية جديدة داخل اللعبة، وبيكون في دعم للعب التعاوني. عندنا لعبة اسمها Marathon شلون أعلنوا طبعا أول أو بدأ أسبوع اللعب المفتوح اللي هو Open Play Week للعبة، وأيضا بيكون هنالك تجربة أن تلعبون بدون الاشتراك ببلاي ستيشن بلس لفترة محدودة. شو عندنا بعد؟ عندنا مارفل توكون فايتينج سولز، طبعا اعلنوا عن شخصيات جديدة للعبة وبتكون متوفرة خلال الفترة القادمة. اقولكم وايد اشياء اعلنوا عنها. ديون اويكنن طبعا لعبة بقاء والعالم المفتوح المستوحى من سلسلة افلام ديون، بتوصل لبلاي ستيشن 5 تاريخ 22 سبتمبر وبيكون طور فردي. انزين شو عندنا بعد؟ يعني الكثير صراحة والله ما أقدر أخلصهم كلهم الحين، فأجواء ممتعة صراحة كانت، ولعشاق الجيمينج أتوقع أن كانت ليلة استثنائية ومميزة وكلها تشويق لين ما نشوف الألعاب هذه متى بتنزل وأكيد نقدر نجربهم ونتسلى بأوقاتنا بهذه الألعاب. نحن مكملين وياكم على هو الخليجية 1009 ويا مرحب الساعة بالجميع.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لو ذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنزل بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراح، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح، وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي، بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي، بنية الشيء بان للشراح، بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة تقولي، ما جناه الهوى على والضاح. حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح، هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح، صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دون ما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنهم قد وقيتي من همه فارتاحي، ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح، كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح، وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يومياً بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذا

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد بدعم من برنامج أورا للولاء.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
3: وصلنا إياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم والاستماعكم، واتمنى لكم أمسية سعيدة. خبر يعني مو بواضح، ولكن يمكن نينتندو يعلنون قريبا عن حلقة جديدة من حدث نينتندو دايركت، بحيث أن هذا الخبر تم تداوله مع ناس يعني من المطلعين في صناعة الألعاب طول الأشهر الماضية. فحد منهم اليوم قال أن احتمال كبير يكون في حلقة جديدة لنينتندو دايركت، فننتظر ونشوف. نحن أهم شيء الخبر ينزل من الشركة المعنية اللي هي نينتندو، فنتمنى أن نشوف أكيد حلقة جديدة، ويحملون لنا أكيد ألعاب جديدة لأكيد السويتش 2. وبس يا جماعة الخير، أتمنى لكم أمسية سعيدة. هلا هلا بعماركم، إن شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6 إلى 9 بيت دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك من عوضك اليا فقدتك، وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي ذايبه من غيها، انا ادري ان كل الليالي سود والايام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: شهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق، وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوتلوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
2: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
3: تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: صقر غباش يشيد بمواقف بلغراد الداعمة للإمارات، البحرين تعلن القبض على 15 شخصا مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، ونتنياهو يقول قرار العودة الشاملة للهجمات على إيران بيد ترامب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طابت أوقاتكم. أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا تشهد تطورا متسارعا يستند إلى الشراكة الاستراتيجية والرؤية المشتركة التي تجمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، مشيرا إلى أن هذه العلاقة المتميزة أسهمت في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية. جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا لاستقبال وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، وذلك في إطار زيارة الوفد الرسمية إلى جمهورية صربيا الصديقة. وعكست الجلسة المكانة المتميزة التي تحظى بها العلاقات الإماراتية الصربية والحرص المشترك على تعزيز التعاون البرلماني. في محلياتنا، عممت إدارات مدارس حكومية على أولياء الأمور إجراءات تنقل الطلبة للعام الدراسي المقبل 2026-2027، محددة يوم 12 من يونيو الجاري آخر موعد لاستقبال طلبات النقل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة واستكمال جميع المستندات المطلوبة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل صندوق تحدي دبي للمرونة بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمكينهم من تحويل أفكارهم البحثية إلى مشاريع تجريبية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز جاهزية دبي لمواجهة التحديات المستقبلية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والمعرفة. النشرة متواصلة، وإلى أبرز أخبار المنطقة والعالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى البحرين، حيث أعلنت وزارة الداخلية توقيف 15 شخصا يمثلون المنفذين الميدانيين في خلية مرتبطة بوكلاء الحرس الثوري الإيراني في طهران، وذلك ضمن تطورات قضية عملاء إيران في البحرين المنظورة سلفا. وقالت الوزارة في بيان رسمي إن التحريات والتقارير الأمنية المتعلقة بالموقوفين سابقا في القضية أسفرت عن تحديد هوية 15 منفذا يعملون على تنفيذ توجيهات تحريضية تريدهم من الخارج عبر محاولة التأثير في المواطنين البحرينيين، وخصوصا فئتي الشباب والناشئة، وذلك بغرض دفعهم إلى التورط في أعمال يجرمها القانون. سلمت وزارة الخارجية الكويتية اليوم القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت مذكرة احتجاجا رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة. وأمهلت الكويت 2 من أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد. عقب هجمات إيرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرات آخرين وإلحاق أضرار بمطار العاصمة. إلى ذلك اعترضت القوات المسلحة الكويتية اليوم 13 صاروخا باليستيا معاديا و17 مسيرة في تصد لعدوان إيراني آثم استهدف منشآت مدنية وحيوية وفي مقدمتها مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة أشخاص فضلا عن إحداث أضرار مادية جسيمة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة تلفزيونية اليوم إن أي عودة شاملة للهجوم على إيران ستكون بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أن القوات الأمريكية والإسرائيلية مستعدة لذلك. الرئيس الأمريكي ترامب أقر بأنه أجرى اتصالا تحدث فيه بحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قائلا في لقاء تلفزيوني إنه غير راض عن الصراع الإسرائيلي اللبناني. وفي تطورات لبنان، ذكر الجيش اللبناني اليوم أن ضابطا وجنديا أصيبا بجروح جراء استهداف إسرائيلي لآلية عسكرية في جنوب لبنان، فيما أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن غارات إسرائيلية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان. وبدوره قال حزب الله إنه أطلق الصواريخ على تجمع عسكري في شمال إسرائيل، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتراض مقذوفين وطائرة معادية مصدرها لبنان. وحول غزة، قال بنيامين نتنياهو إن القرارات المتعلقة بطبيعة الإجراءات التي ستتخذ فيما يتعلق بنزع سلاح حركة حماس وموعد تنفيذها سيجري بالتشاور مع مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي للإشراف على وقف إطلاق النار التدريجي. من جهة ثانية، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسليل سموتريتش اليوم عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي يأمل الفلسطينيون بأن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى الملف الأوكراني الروسي، أشاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم بالضربات الجوية التي شنها الجيش الأوكراني ليلا على مدينة سان بطرسبورغ الروسية، ووصفها بالرد العادل على الهجمات الروسية على بلاده، متوعدا بتصعيد الضربات من جانب كييف. بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
4: عجيب.
3: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
4: الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أنا مغرقت كمي بالدموع ولاجحت بكاي، وأنا الشكوى تململ في فمي والدمع فهدابي. حداني للهوى طرف ذبحني وارتعاشة ناي، وأنا أكتب بالشجون وبالجروح اللي من أحبابي. قراني خالي انباله، وأنا اللي كاتب إن شكواي بحبر من حضوري في ليالي الحب وغيابي. لأني من كتب تشبه دروبي وقلمي وغناي، وهو رمشه طويل وله رسوم فول كتابي لقاني. والبحر قايم وتل القاع من مرساي، وكانت تيه صاري مركبي وشراعها عصابي. لأنه طاغي حسنه طغى قلبه، وأنا لولاي غشيم في المودة كان ما عرضت في ثيابي على من صب لي ترياق قلبي من يديه وداي. وعلى هونه سقاني من ضماه ودار دولابي، أحس بأنه نصيح لي، أحس بأنه نصيح لي وحسه في مدى يمناي. ومحبوبي من الماء ويتشكل لي وينسابي، وخلاني على بكم المفارق شاعر معناي. مقيد من ندب قلبي معاه وفايت عتابي، ولولا يتصبر في كنف رب السما مولاي. وأقول الشعر كان الله عليم بعمري الغابي، بعد كل السنين وما نقص من مهجتي وشياي. نقص شوقي وقلت دهشتي واسعدني إعجابي، معه صحبة سفر ويذوب السكر بقلب الشاي. مثل ما قلب أيامي جفاه وخاطري ذابي، نظر لي نادم إن فاتت معاذيره وكسب رضاي. بعيد مستحيل وضحكتي يلعبها نابي، ويتكرر تلاقينا أنا الرايح وكان الجاي على الدرب بمعاذيره. وقلت بخاطر انطابي، يقولون العرب ما يتبع المقفين فالح راي، وانا اقول العرب لهب بلوبك خلك اعرابي.
1: اشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: اشعار،
2: اشعار
3: على الخليجية.
4: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

ما قد عصاني بعيشتي عمر دنياي، ولوني أبحكي كيف أقدر أحاكي، ما أدري وش اللي جاب هالحظ وياي، كل من شكيت لشخصا لقيتها فيه.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.

تلوموني ترى الغلط الله عليكم محسوبة أنا اللي تلوموني ترى الغلطات قول أحبابي وما بنبه

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم عوذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفها، الصاملها يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
3: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروه أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال. نحن

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي. وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور، استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الله يحفظكم ويحفظونا في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
2: الخليجية الإماراتية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وش عاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الاحباب الحقيقيه لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمه المتأدب.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
1: اشعار فزاع على الخليجيه.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: دانة الأخير
1: خلاص لا حب لا سهر بطنك بالطفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبك مثل الطفل
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاست من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاست. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكثر.
5: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: الخليجية 1009.
1: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
2: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
3: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
4: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود وإرادة.
1: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات
6: الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
3: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
7: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
1: ولنردد شعرا وفعلا.
8: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
3: نفديك بالأرواح يا وطن،
1: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: من متى صاير تحب وعاطفي؟ من متى قلبك يحس فيني وحنون؟ ما يليق لحضرتك دور الوفي اللي مثلك حتى مع نفسه يخون. افتعالك ما يغير موقفي، ما أرد لك كاين انته من تكون. كل نار يجيها وقته تنطفي إلا نار إنسان ما يعرف يصون. ألف وجه ألف وجه انت خلفه تختفي، وألف قلب ما بهم واحد حنون. ولو تعيش سنين في دور الوفي ما تشوف الحب لو كلك عيون.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
4: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
5: دوت كوليجي.
4: شو؟
3: انزين،
4: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
5: دوت كوليجي.
4: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
5: دوت كوليجي.
3: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
5: دوت كوليجي.
3: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
5: I don't have an answer for that.
6: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
6: بالتعاون مع سنتر بوينت.
5: Is there something else I can help with?
6: يصنف IIT دلهي ضمن أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وهو الآن في أبوظبي يطور الطلبة مهارات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة. اكتشف اليوم وابحث عن معهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي لمعرفة المزيد.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كثير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 09 هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

أنا أخطيت، ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 00 09.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 0-9

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرضا تنبت سيوف ورجال، أرضا عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال. واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبيا اكحل العين يفال. يشفيك شوفه من اريام الرمالي، واشقر طويل المعنق يشرح البال. له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفره بهالي المعلال. في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وامال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 0019.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك، امتى متى هو

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها. الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوه ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا، الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها يعكس تثناها، تعالوا شوف قلبي لن ثنا، ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا، لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها، ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها، ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها، بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها، الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش حلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: اشعار في الساعة على الخليجية.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك واطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحذر انرمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مربونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: طبيعتي ما أحب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكاء، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
0: على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

لا تفل على قوه الخصم حتى 50% على باقات مختاره من فريدوم. فرصه فالعرض يسري لفتره محدوده مع اي اند دائما في اكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: مفروض لا قلت عني سالفة قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني أنا أكبر من النفوس ومن محاباها في خاطرك شي لي تعال واسألني لا تحكم بغيب نفسك وترضاها لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني ترى الله يحاسب الناس بنواياها وتراك منته بتفرحني وتزعلني لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها به فرق بين تجاهلني وتجهلني كبر البسيطة من أقصاها لأدناها أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني الله خلق خلقه وميز مزاياها خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني ما كل حاجة تمناها بتلقاها في عيون بيض الوجوه الله مجملني أنا أحشم أشنابها وأدس ملحاها لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها مدايح اللي سواتك ما توصلني لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف هدى، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بسمع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي زينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: كانك تحبين بعدين.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس للعفيفة إلى صاحت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: وجهك ونطق لسانك وبسمتك غير، خلطة شهد ولا عسل ولا سكر، على تلاعة جيدك أمسي بخير، كملي ونابه منبهر وتفكر،
3: منبهر وتفكر
2: بينه وبين عيونك اللي مخادير، أقول وش بنسى وش بتذكر،
4: وش بتذكر وش بتذكر.
2: معطال كاعب غاني مغنج صغير، غرنوق روضن فوقه الوسم بكر، شوفتك ليتام المشاعر تباشير، تحيي صفا جو في بعدك تعكر، القلب بيتك وانت كل المساير، اقرب وخل الباب خلفك مسكر، ادخل وخل الباب خلفك مسكر.
0: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة. والرعد لا منه رعد، والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره. لو كنت مثل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبره. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق من باب الشقاء، باب الشقاء ما ينطرق. كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالخ شرق. يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009 الخليجية دانت الأثير.